0: اف ام
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حال حماها بحد السيف وادرك مناها تتبع عداها والحق الضد غربالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لسلامتك وسلامة أسرتك عند ارتياد بركة السباحة، اتبع الإرشادات التالية. تأكد عند حجز بركة السباحة بأنها مرخصة وتستوفي اشتراطات السلامة. الالتزام بالإرشادات الموجودة عند بركة السباحة. لا تترك الأطفال من دون مراقبة في البركة. تجنب الجري أو المزاح على حواف البركة، لأن الأرضيات المبتلة تسبب الانزلاق والسقوط. تأكد من أماكن معدات السلامة واستخدامها وقت الحالات الطارئة. احتفظ بوسيلة الاتصال للطوارئ واعرف عنوان الموقع لتسهيل طلب المساعدة عند الحاجة. مع تمنياتنا لكم بالسلامة.
1: بحرين FM على هواك.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

0: خطير
1: من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات. بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: خوضوا غروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكال. يا أبو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي، خصالة بدر الهدى غيث الندى حامي التال، أبوي ريف اللي جليل حلال.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك
2: مستمعين الكرام،
3: وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
4: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
4: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
4: أفا، وإن قال ما تقدر تكمل البرنامج تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
4: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
4: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
4: حتى في أحلامك احنا موجودين.
5: تطبيق بي اتش تي في اند راديو، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.
6: بحرين اف ام على هواك.

0: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتار.
1: انجرح قلبك عتاب،
0: يتضمن 4 أغاني من ألحان وتار.

0: بعيد.
1: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
0: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط بالصمت وتحدى.
1: توزيع روتانا.
2: بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك. ثبت الموجة على 93.3 FM.

0: هيت فايب.
1: اللي يبي يعرف اخبار النجوم، اللي يبي يسمع عدد الاغاني يتابعنا، بنخليكم ابديت اول باول. معي انا عيسى الختال، بتعرفون كواليس وقصص، بتسمعون احلى الهتات في هيت فايب. انطل عليكم يوم السبت الساعة 8 الليل على بحرين FM
0: 93.3 FM.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لحظة شوي، شلون طلع اسم المغني؟ لا والأغنية بعد.
1: من صدقك ما تعرف شنو سالفة الداب بلس؟
0: داب بلس شنو؟
1: خلني أقول لك، الداب بلس بث إذاعي رقمي، يعني صوت أنظف ومعلومات أوضح وتحكم أسهل.
0: صوت أوضح، معلومات، تحكم أسهل.
1: أقول لك الريدو صار أحسن من قبل، وبعد أقوى، ما يحتاج تدور التردد، كل شيء جاهز وبالأسماء، يعني أمورك طيبة.
0: يعني أنا بسوق وأنا مروق ومخبخ على الآخر.
2: داب بلس،
3: نظام البث الرقمي في سيارتك. داب بلاس، فعل الحين واسمعنا أوضح كأنك معنا في الاستديو.
2: إذاعات البحرين عبر داب بلاس،
1: اسمعها أوضح وعيشها أقوى.
2: داب بلاس
4: بحرين FM على هواك.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي. لا تقيس الحب من باب التواصل، انشغلت أحيان وانت تتصلي.
1: يطول الغابات ليه للحين غايب ما علمك.
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل، انت أجمل شيء بالدنيا.

عزيزي المواطن والمقيم، عشان سلامتك وسلامة أسرتك لما ترتادون شواطئ البحر، التزم بالآتي: احرص على مراقبة الأطفال دائما ولا تتركهم بروحهم.

تجنب المزاح العنيف في البحر. احرص على عدم اقتراب الدراجات المائية. تجنب ارتياد الشواطئ غير المخصصة للسباحة. تأكد بأن القارب مرخص وتوفر فيه اشتراطات السلامة. تأكد من ضرورة توافر معدات السلامة مثل سترات النجاة وطفايات الحريق وصندوق الإسعافات الأولية. احرص على وجود وسيلة اتصال وجهاز التعرف الأوتوماتيكي. خفف السرعة لما تقترب من المرافق والأندية البحرية والممرات المائية، ولا تقترب من الأماكن المحظورة والمنشآت والمرافق الحيوية. تجنب الإبحار في وقت الحظر البحري. استفسر عن حالة الطقس قبل ما تبحر، وبلغ الأهل عن الوجهة البحرية. لما تمارس الهوايات الرياضية البحرية، تقيد باشتراطات السلامة والبس سترة النجاة. خلي المفتاح في معصم اليد. استخدم المناطق المخصصة للدراجات المائية. تجنب الاقتراب من الشواطئ. تجنب استخدام القنوات الملاحية. لا تستخدم الدراجة المائية في الليل. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: بك عجزت أحدد إحساس
1: عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال.
2: أنا رهين الشوق والإحساس والجرح الدفين، وأنت رهين الأمنيات الخافية والمعلنة. يا سيد إحساسي تغيب وينقطع حبل الوتين، وقلب أفكاري وحط كل احتمال وأسكنة. الناس بعض أيام يشتاقون ويهزهم حنين، وأنا يعلمني الغياب أشتاق لك طول السنة.
3: أنا مشتاق
2: ما كان كل اللي اخترته بقلبي على إحساسي أمين، خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة.
4: خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة.
2: بحرين FM على هواك.

0: بحرين اف ام على هوا.
1: لأننا نؤمن أن اليوم الجميل ليس حظ بل خيار نصنع بقرارات صغيرة. في رفرش ننمي مهاراتنا العقلية ونجدد راحتنا النفسية ونوسع مداركنا الثقافية. رفرش طاقة إيجابية وروح متجددة بلا حدود. موعدنا معاكم يوميا من الساعة 9 ل 10 صباحا
2: على بحرين FM
1: في رفرش مع نورة أبو الشوك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير، صباح جديد، فرصة جديدة نصنع فيها مستقبل أفضل، صحة أقوى، عقل أكثر إبداع، وقلب مليء بالتفاؤل والخير. في رفرش دائما نسوي ونضغط على حبة الرفرش علشان نجدد كل الأشياء المهمة في الحياة، من النفسية، من العقل، من المعلومات، من الطاقة والحيوية، ويا رب تكون دائما بداية انطلاقة حلوة وسعيدة في صباحاتكم. راح أكون معاكم كل حب، خدكم نورا بوشوك، وراح ترافقني في الإخراج مروة العريفي، وصباحكم رفرش وأحلى رفرش.

الصباح ليس مجرد إشراقة شمس، بل وعد جديد يحمل في طياته من النور ما يكفي لنبدأ من جديد. في كل صباح

حياكم الله مستمعينا من جديد، وخلونا نقول لكم حالة الطقس في مملكة البحرين لهذا اليوم. اليوم جونا يمكن لاحظنا شوية في نسمة هواء، يعني الحمد لله بدأت الأجواء تتغير رغم أن لحين درجة الحرارة عالية، يعني يمكن الحالية 36، العظمى 41 والصغرى 26، لكن جونا عموما رطب نسبيا وأحيانا يكون حار خلال النهار، ورياحنا الشمالية غربية بوجه عام من 9 إلى 19 كيلومتر في الساعة، وتصل من 22 إلى 31 كيلومتر في الساعة خلال النهار، وحالة البحر من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن قدمين إلى 4 أقدام في عرض البحر. بالنسبة للرطوبة الحالية 33، العظمى 80 والصغرى 20%. موعد شروق الشمس اليوم كان في تمام الساعة 5:29 صباحا، وغروبها بمشيئة الله تعالى راح يكون في تمام الساعة 5:26 مساءً.

اليوم جايين نقول لكم قصة وايد يعني صايرة ترند عن زفاف إلينا حبة المحامية السابقة لدونالد ترامب، اللي تخيلوا سبحان الله يعني ما شاء الله تبارك الله اللي أقيم زفافها بعشرة ملايين دولار وتسعمية ألف زهرة تزين المكان، لكن المفاجأة أن هذه مو كل التفاصيل، رح نقول لكم تفاصيل.

تشغيل الزفاف اللي صار. طبعا زفاف إلينا حبة، المحامية السابقة لدونالد ترامب على رجل الأعمال التركي تورهان ميلدون في واحد من أفخم فنادق نيويورك. العروس ما اكتفت بفستان واحد بل ارتدت 3 فساتين في ليلة واحدة، والضيوف كان لهم نصيب من الفخامة مع تقديم علب الكافيار لكل ضيف وحفل موسيقي أحياء مغني راب الأمريكي نيلي. أما قائمة المدعوين فكانت بحد ذات حكاية، فتضمنت مسؤولين من إدارة ترامب، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، وزير العدل الأمريكي، إلى جانب أسطورة الملاكمة مايك تايسون، وكان في مجموعة من النجوم والمشاهير اللي موجودين في هذا الحفل، حفل الزفاف. يعني الله يبارك لهم إن شاء الله ويهنيهم ويهني سعيد بالسعيدة، رغم أن هي التكاليف يمكن نشوفها إحنا وايد، لكن السؤال اللي يثير الفضول، شنو ممكن أنت ومستمعين تسوون ب10 ملايين دولار لو عطوكم إياها؟ قولوا لكم يلا تقدرون تصرفونها في ليلة واحدة. هذه تقريبا المبلغ اللي قدرت فيه تكلفة هالزفاف. فلو كانت عندك 10 ملايين دولار اللي هي أي ما يعادل كم بحريني؟ 10 ملايين، خلينا نشوف لحظة. 10 ملايين دولار، الحين في ناس طلعوا وأنا أتكلم يعرفوا كم صارت بحريني، زين، لكن إحنا نبي نتأكد من الرقم. 10 ملايين دولار كم ممكن تكون بحريني؟ تقريبا 3,760,000 دينار، 3,760,000 دينار. شنو بتسوون فيها 3 ملايين؟ تصرفونها في يوم؟ ممكن تصرفونها مثلا على عقار، على بيوت، ما أعرف شنو ممكن تسوون فيها. بس لو كان عندك ذي المبلغ عزيزي المستمع وقالوا لك هذا المبلغ لازم تصرفه في يوم، شنو راح تسوي وشنو راح تشتري فيه أو تستخدمه فيه؟ روح فاصل ونرجع نتواصل.

خليك رفرش رفرش للعقل. في عالم السرعة والحفظ السريع كثير من الناس يقرون معلومة بس ينسونها بعد دقائق، يعني حين خاصة طلبة المدارس والجامعات وأي طالب حاب أنه هو يحفظ. راح نقول لكم طريقة وايد حلوة، خلينا نقول هي قديمة مو جديدة، لكن احنا نذكر فيها الطلبة والأشخاص اللي حابين يحفظون بعض المعلومات أو اللي نمون عندهم مهارة الحفظ بشكل عام، وهي مهارة اسمها التكرار اللفظي. يعني لما تكرر معلومة بصوتك أنت ما تكررها بس، أنت تعيد برمجتها في مخك، فالسمع والنطق والتركيز يتعاونون مع بعض في هذه الحالة، فتتحول المعلومة من مجرد مرور ذهني إلى تثبيت فعلي في الذاكرة. إنزين، شنو فايدة لما أنا مثلاً حين أبي أحفظ معلومة أقراها بصوت عالي؟ أول شيء الصوت يحفز الذاكرة السمعية والبصرية مع بعض، يعني يقوي عندك قدرة الدماغ على تخزين واسترجاع المعلومة في أي لحظة، يعني خاصة مثلا لما أحد يطرشك مكان وانت خايف تنسى فتكرر بصوت مثلا الشيء اللي انت تبيه أو الشيء اللي رايح تسويه. أوكي، راح لو نسيت المعلومة راح تتذكر في ذاكرة سمعية، تتذكر صوتك شلون كنت تنطق المعلومة. الشغلة الثانية من فوائد التكرار اللفظي انه هو يساعد في زيادة التركيز، فلما يكون ذهنك حاضر ويعني يكون أكثر كثافة على حفظ المعلومة يقل عنده التشتت. الشغلة الثالثة تنشيط أكثر من حاسة، يعني لما أنا اليوم أكرر معلومة عشان أحفظها فأنا أنشط حاسة السمع، أنشط حاسة النطق، أنشط حاسة النظر، كلهم يشتغلون وهذا الشيء يحفز مناطق متعددة في الدماغ. أيضا التكرار اللفظي مهم لتقوية الفهم، لما تقول المعلومة وتبدأ تلاحظ أن إذا فهمتها فعلا أو تحتاج إلى تبسيط أكثر فتبدأ تشرحها حق نفسك وتسهلها وتبسطها من خلال التكرار اللفظي. أيضا كسر الجمود الذهني تنفع خصوصا في لحظات التعب أو السرحان، كأنك تعيد تشغيل دماغك. اللي يحتاجونها الأشخاص اللي يبون ينمون مهاراتهم.

هم اللي يحس ان المعلومة تمر عليه بدون ما تثبت، كبار السن كتمرين يومي للعقل والذاكرة، الطلاب، الاشخاص اللي عندهم نمط تعلم سمعي، هذا لين وايد مهم ان احنا يعني نتعامل مع هذا النمط من التكرار اللفظي لحفظ المعلومات. دائما لا تكتفي بالقراءة الصامتة، ردد، سمع، وخلي صوتك يساعد انك تتذكر المعلومة وتفهم بعمق، لان المعلومة اللي ترددها هي المعلومة اللي تثبت في ذاكرتك.

ريفرش للطاقة والحيوية. حياكم الله مستمعينا في ريفرش الطاقة والحيوية. دائما تعرفون شنو الشيء اللي ممكن يسرق طاقتنا من غير ما احنا نحس؟ كثرة الملفات المفتوحة في بالنا. يعني في مثلا قرارات مؤجلة على سبيل المثال، في شيء انت يعني حاطة من ضمن المهم، وفي شيء حاطة من ضمن

العاجل، وفي شيء حاطه من ضمن الاشياء العاديه اللي مو مستعجل عليها. اللي من ضمن قائمه المهم والعاجل هذه مؤجل. فلما يكون هذا الملف موجود عندك ومهم وقاعد تأجله، فكأن العقل شنو؟ كأنك حاط عقلك على الكهرباء ومشغل الزر وقاعد يستنزف منك طاقة طاقة طاقة طاقة طاقة طاقة، وتحس انك تعبان مع انه ما عندك شيء، تحس انك طاقتك ممتصة مع انه ما عندك اساسا اشياء تجهدك. لكن بقاء هذه الملفات مفتوحة من غير ما انها تسكر او من غير ما انها تحل او تحسم، تخلي العقل دائما في حالة استهلاك، فجزء كبير من انتباهكم وطاقتكم يروح حق هذه الأشياء. فاليوم جربوا مثلا تسوون إغلاق واحد مثلا، خلصوا مهمة صغيرة، رتبوا مكان، تاخذوا قرار مأجلينا. أحيانا بس استعادة الطاقة ما يحتاج شيء جديد، فقط أن احنا ننهي شيء معلق، يعني شيء من زمان ما احنا ما سويناه. وعلى فكرة لما الإنسان يسوي هذه الشغلة رغم أنها هي بسيطة، لكن يحس أن طاقته كلها ردت له، طاقته ونفسيته وراحة باله، وحس بالحرية لأنه هو خلاص كأنه تحرر من القيود ومن الملفات المفتوحة. أحيانا أكبر دفع للطاقة تي من شيء بسيط جدا، اللي هو الإحساس بالإنجاز، حتى لو كان شيء بسيط أو شغلة بسيطة أنا مأجلها من زمان. فلما تخلصون شيء كان معلق في بالكم حتى لو كان صغير، الدماغ يستقبل إحساس بالراحة والسيطرة، وهذا بحد ذاته يخفف من الحمل الذهني. فبدل ما تقولون عندي أشياء وايد لازم أخلصها، اختاروا شيء واحد وخلصوه، رتبوا شيء معين. الطاقة أحيانا ما نحتاج أن احنا من خلالها نبحث عن الشيء يعني عود نسويه. مثلا في ناس مثلا هاي الملفات مفتوحة موجودة عندهم لكنها مو فاهم انها هي اللي قاعدة تستنزفها، فش يسوي؟ يحس بخمول، فيقوم مثلا يروح ياكل اكل شوية صحصحة، او يشرب له قهوة مثلا، او يقوم يروح يلعب رياضة، او يقوم يعني يسوي شيء انه يحاول يكسب طاقة بدال الطاقة هذه اللي خسرها. بالضبط مثل اللي واحد عنده مثلا على سبيل المثال عنده ليك في البيت مثلا، في ماي قاعد ينقط وفي ماي قاعد يستهلك، ولكن هو شو يسوي؟ بدال ما هو يصلح هذه الصنبور، فيقوم ب انه هو يعني يحاول يدور مصادر ثانيه حق الماي. اول شيء يصلح الصنبور، بعدين دور لك مصادر ثانيه. اصلا مجرد ما صلح الصنبور ما بتحتاج انك تدور مصادر، راح ترجع لك الطاقه اللي انت مستنفذها على ملفات مفتوحه مؤجله. فالان شنو المطلوب؟ المطلوب اقعد فكر في تلفونك في النوت او من خلال ورقة وقلم، وهذا الافضل ان تكتب شنو الاشياء اللي انا مأجلها، وشنو اول خطوة بسيطة لازم انا اسويها. راح تحس بطاقة رهيبة بمجرد ما انت تبدأ انك تسكر هذه الملفات المفتوحة في العقل واللي تستهلك طاقتك وحيويتك.

رفرش للنفسية. حياكم الله، يا هلا وسهلا. رفرش النفسية اليوم راح نعطيكم أفكار ممكن أن هي فعلا تغير من نفسياتكم. يعني ساعات تقرأ مثلا أخبار غريبة في السوشيال ميديا وبروحها بحد ذاتها، هاي الأخبار تعطيك دفعة معنوية وتغير النفسية، لأن فعلا نشوف فيه أخبار حقيقية وقصص في الحياة طريفة بشكل لا تصدق. يعني معقولة في ناس كذي؟ المهم، فاليوم رح نعطيكم بعض الأفكار، مثل أنك أنت تسمع موسيقى بلغة ما تفهمها. جهزي لنا كذي موسيقى إسبانية فرنسية اللي موجود عندك مروة، موسيقى بلغة ما نفهمها. ليش؟ لأن تخلي العقل يركز على الإحساس بدل الكلمات. أنا أعرف واحدة شخصيا تسمع أغاني إنجليزية ما تفهم بس تتأثر. شلون؟ لأن اللحن له دور، لأن الإحساس له دور، حتى لو ما فهمنا. فهذه أيضا شيء يغير النفسية ويغير الأحاسيس من خلال موسيقى تسمعها بلغة ما تفهمها. جرب أشياء حلوة، موسيقى هندية، موسيقى إسبانية، فرنسية، إيطالية، بولندية، أيا كانت، شيء أنت ما تعرفه، شيء أنت ما تفهم هذه اللغة واسمع. مثلا أنا مرة سمعت أغنية كينية من مال كينيا، سمعت الأغاني، سمعت الكلمات، لهم ستايل معين، لهم طريقة معينة، فما كنت فاهمة، بس أحب أسمع أشياء شيء جديدة، لأن هذه الأشياء فعلا لو ما ندري تغير النفسية وتغير أحاسيسنا. أيضا عندك مثلا تغير عطرك اليومي. يعني في ناس أمانة من سنين عندهم هذا العطر ما يغيرونه، خلاص سيجنتشر. لا، غير عطرك. ليش؟ لأن رائحة جديدة تغير مودك، تكسر روتينك الحسي اللي متعود عليه دماغك، فتحس إن اليوم غير. أيضا بدل ترتيب غرفة أو زاوية بيتك، حتى لو بس مثلا تحرك كرسي من مكانه، تغير مثلا مكان الطاولة وين انت حاطها، شيء بسيط. هذا التغيير البصري يعطي طاقة وانتعاش. فاليوم تشوف الأماكن اللي في بالك شنو ممكن أنت تغير فيها، ورح تحس بهذا التجديد. جرب مشروب صحي ما قضقته أبدا، شيء جديد على الحواس، محفز نفسي للمشاعر. وراح تحس انك انت من خلال هذا المشروب بس عشت مغامرة صغيرة يومية. ايضا مارس شيء حرفة يدوية بدون هدف انك بتتقنها، يعني بس مجرد انك تجرب، مثلا خياطة، التطريز، صناعة الاكسسوارات، تجربة نفسها هي علاج نفسي، لانك انت جربت شيء جديد. مو بلازم تتقنه ولا لازم انت تدش في هذا الجو وايد الا اذا حبيته، لكن الهدف ان احنا نجرب. عندنا مثلا نقطة انك تتمشى في اماكن انت ما تعرفها ولا عمرك مريت فيها. هذه التجربة، تجربة الغربة المؤقتة، توسع مداركك وتحرك في داخلك شيء منعش. تحس إن أنا في وين الحين؟ سبحان الله، شنو هاي؟ أنا هاي مثلاً في البحرين، أنا ما قد مرة رحت هالمكان. هل أنا مثلاً في السعودية، ما قد مرة رحت هالمكان. فتروح وتكتشف أماكن جديدة، توسع مداركك وتحرك في داخلك شيء غير، وتحس إن في عوالم أخرى إحنا مو عايشين فيها. يعني في فرجان جديد إحنا ما نعرفها، في ناس هني غير، عندهم أطباع غير إحنا ما نعرفهم. فهذا التوسع بروحه بحد ذاته يحسن من النفسية. أيضاً هذه بعد نقطة حلوة، أنك أنت شنو، سجل ملاحظات صوتية حق

نفسك كأنك صديقك المقرب. شارك نفسك نصيحة أو دعم واستمع لها الوقت اللي أنت تحتاج، يعني خاصة الكلام اللي فيه motivation، الكلام اللي أنت تبي تشجع نفسك فيه. ساعات إحنا صدق الناس للناس والكل بالله والكل يعني سبحان الله في ناس مسخرة للناس، بس ساعات في أشياء أو أوقات يعني أنت تبي فعلا يكون في أحد سبورت، يعني في أوقات أنت تبي تكون هذا، تبي يكون لك هذا الشخص في هذا الوقت، وهذا مثلا مو فاضي أو مسافر أو نايم أو whatever. أوكي، حلو أن أنت تسجل بصوتك كلمات دعم حق نفسك وقت اللي أنت تحتاجها، أو مجرد ما تسمعها تحس أن أنا أحب الحياة وأن يعني قوي إن شاء الله وقادر على أي شيء بإذن الله. فهذه التسجيلات الصوتية وايد مفيدة وراح تحتاجها بإذن الله يعني وقت اللي أنت تحس ما تبي تكلم أحد. أيضاً ارسل رسالة عشوائية لشخص قديم، هذه المبادرة تعيد العلاقات الجميلة للحياة، تفتح باب من الدفء، تحس أن الناس أصيلة وما زالت تذكرنا مثلاً. فحلو أن أنت تكون هذا الشخص المبادر اليوم وترسل رسالة لشخص قديم حاب أن أنت تسأل عنه، عن أحواله، تطمن عليه، تحسس أنه ترى ما زالت الدنيا بخير وأن أنا ما زلت أذكرك. أيضا خلك ساعة صمت بدون أي مشتتات، هذه وايد تحسن النفسية. أول شيء طلع المشاعر اللي فيك، يعني يمكن إحنا طول أول ما نقعد لين ننام نحاول نهرب من مشاعرنا، ما نفكر فيها، أقول لك لا ما بركز على الأشياء السلبية، بركز على الأشياء الإيجابية. فتشوفه في السوشيال ميديا، تطلع مع ربعك، تلهي روحك طول اليوم 24 على 24 ساعة أنت ملهي روحك إلى وقت النوم. زين، في بعض الأحيان في مشاعر ما عبرت عنها، ما تم احتوائها، ما سمعتها، ما فهمتها، فاندفنت هذه المشاعر. اندفنت بمعنى أنها ما راحت، اندفنت بمعنى موجودة تحتاج أن هي أن احنا نلتفت لها، لأن في أي لحظة فيها يعني ممكن أن تطلع هذه المشاعر، في هذه اللحظة ممكن أن أنت يعني تحس أنك فقدت الكنترول وفقدت السيطرة، لأن فجأة طلعت هذه المشاعر من وين جات؟ ليش الموضوع ما يسوى؟ وليش أنا زعلت هالقد؟ لأن في مشاعر مكبوتة أنا ما تعاملت معها. فلحظة الصمت هذه أو ساعة الصمت تخليك أنت تفكر شنو الشعور اللي كنت أحس فيه، شنو الشعور اللي موجود فيني. والله راح تكتشف أن عندك شعور حزن مثلا، شلون أتعامل مع الحزن؟ كل شيء إن شاء الله بيعدي، الله سبحانه وتعالى بيمسح على قلبي، والله ما راح ينساني مثلا في هذا الأزمة. فأقعد أفهم نفسي، أفهم شعوري، أخاطب نفسي. إذا حسيت مثلا بالخوف تعرف شلون تهدي نفسك، تعطي روحك الشعور بالأمان. إذا حسيت بالقلق شلون ممكن أنت تدير العاطفة هذه وتكون أكثر هدوء. فهذه الساعة تطلع فيها صراحة المشاعر السلبية، خاصة في البدايات أول ما تبتدي تطبق هذه الساعة، وبعدين تحس أنه لا، أنه بدت يعني خلاص المشاعر السلبية كلها طلعت، فبدت الآن عقب فترة هذه الساعة اللي فيها الصمت تكون ساعة صفاء وهدوء ذهني ما فيها ولا شعور سلبي، يعني لحظة فيها نقاء، يعني كلير بيضة ما فيها مشتتات، ما فيها تنرفز، ما فيها تسوي رستارت جميل بشكل واعي. أوكي، فهذه الساعة مهمة جدا جدا للصحة النفسية. أيضا اعتمد رمي النرد أو القرعة حق أي قرار عشوائي يرشدك لتجربة أو نشاط، وخليك مرن في النتيجة، لأن فيها متعة خفيفة وفيها مفاجأة وفيها شعور بالاستمتاع يعني وعدم الجدية. فمثلا إذا عندك أي قرار أو أي نشاط محتار بين ذي وذي، جرب لعبة النرد هذه أو القرعة، راح تحس متعة في الحياة وراح تغير نفسيتك. مو دائما نحتاج نغير الحياة، أحيانا تغييرات صغيرة في طريقة حياتك وعيشك في هذه الدنيا كفيلة أنها تغير شعورك بالكامل. ابدأ خطوة واحدة وراقب شلون تنعكس على نفسيتك كلها.

0: ريفرش للعقل والمشاعر والأفكار والمعلومات.
1: خليك ريفرش دائما على بحرين اف ام.
2: على بحرين اف ام.
1: ريفرش
0: ريفرش للمعلومات. هذه معلومة وايد حلوة. يقول لكم عندما نتخذ قرار دماغنا يبدأ أحياناً بمعالجة المعلومات قبل أن نشعر بوعي كامل أن احنا خلاص اتخذنا القرار. هو يعني اتخذ القرار قبل احنا ندرك أن احنا اتخذنا القرار. أوكي، هذه معلومة من المعلومات الحلوة اليوم في رفرش المعلومات. أيضاً أول رسالة نصية SMS في العالم أرسلت عام 1992 وكانت عبارة عن تهنئة قصيرة بعيد الميلاد. رائحة القمر اللي وصفها رواد الفضاء بعد العودة إلى المركبة شبهت برائحة البارود المحترق. فهذا هو القمر يا رايحين القمر، وصلوا للسلام، ريحة بارود هناك. فأيضا من المعلومات الحلوة إن الكافيين لا يمنح الجسم طاقة حقيقية مثل الطعام، هو يعمل أساسا عن طريق تقليل تأثير مادة كيميائية في الدماغ مرتبطة

مقطع بالشعور بالنعاس فقط، وصلى الله وبارك. الماء هو إحدى المواد القليلة اللي تتمدد عندما تتجمد، ولهذا يطفو الجليد فوق الماء. المصباح الكهربائي ليس اختراع شخص واحد، تطوير الإضاءة الكهربائية جاءت نتيجة أعمال وتجارب متعددة على مدى سنوات، لكن من سجل اللي هو براءة الاختراع هو اللي كسب هذه خلينا نقول الشرف انه هو اول مخترع للكهرباء. ايضا ذكرياتنا ليست تسجيلات فيديو دقيقة، في كل مرة نستعيد فيها ذكرى يمكن ان يعيد الدماغ بناء بعض تفاصيلها. الشمس تمثل اكثر من 99% من النظام الشمسي. بعض الأشخاص يستطيعون الدخول في مرحلة الأحلام بسرعة أكثر من المعتاد، خصوصا عند الحرمان من النوم، يعني من يغمض سيدي يحلم يقول ما مداك حلم وخلص. فهذين الناس يا يكونون أساسا يعني مرة فترة ما رقدوا عدل على طول من نومه وحلمه. فهاي الأشياء فعلا تساعد على أن هي الحلم بسرعة. أيضا الاستماع إلى الموسيقى اللي نحبها يمكن أن ينشط مناطق في الدماغ مرتبطة بالمكافأة والمتعة. نظام الجي بي اس لا يعتمد فقط على الأقمار الصناعية، دقته تعتمد أيضا على تصحيحات مرتبطة بنظرية النسبية، لأن الزمن يمر بمعدلات مختلفة قليلة في المدار وعلى سطح الأرض. قلب الإنسان قد لا يحتاج إلى أن يأخذ الأمر من الدماغ في كل نبضة، لأن لديه نظام كهربائي داخلي ينظم إيقاعه. اللهب ليس مادة صلبة أو سائلة، هو منطقة تحدث فيها تفاعلات كيميائية سريعة وينتج عنها ضوء وحرارة. القوس قزح مو موجود في مكان محدد، موقع الظاهر يتغير بحسب مكان الشخص وموقع قطرات الماء ومصدر الضوء. أول قرص صلب تجاري في العالم كان ضخم جداً مقارنة بسعة تخزينه بمعايير اليوم، وكان وزنه مئات الكيلوغرامات، تخيلوا 100 كيلوغرام، وسعته بضع ميجا بايت. يعني سبحان الله، شفت شلون الحين تغير الوضع، الحين صار القرص جداً صغير والسعة أكبر. أيضا حاسة الشم مرتبطة ارتباط قوي بالذاكرة، لذلك رائحة بسيطة مثل عطر أو خبز ممكن أنها تعيد إلى ذهنك موقف قديم بسرعة مفاجئة. في الفضاء لا ينتقل الصوت بالطريقة التي ينتقل فيها على الأرض، لأن الصوت يحتاج إلى وسط مثل الهواء حتى ينتشر. آخر معلومة من غير شر تقول إن الدقيقة نفسها لا نشعر فيها دائما بالطريقة نفسها، فلما نكون منشغلين تمر بسرعة، بينما الانتظار يجعلها تبدو أطول ورغم أن مدتها الفعلية ما تغيرت. هذه رفرش المعلومات لهذا اليوم، أتمنى استمتعتوا معنا.

خليك ريفريش. وصلنا معاكم مستمعينا وحبتنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نتمنى إن شاء الله تكونوا استمتعتوا فيها. نلقاكم غدا يوم الأربعاء، حلقة جديدة، مواضيع حلوة وفقرات منوعة، سوي فيها رفرش لكل جوانب الحياة، عقل، نفسية، معلومات، طاقة وحيوية. راح أكون معاكم كل حب، أخذكم نورا بوشوك، وكانت معانا اليوم من الإخراج مروة العريفي. في أمان الله ومع السلامة.

0: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتر.
1: انجرح قلبك عتر.
0: يتضمن 4 أغاني من ألحان وتر.

0: حاكم البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
0: من أشعار محمد العبد الله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

هل تعلم أن حماية الحيوان تبدأ منك؟ إذا شاهدت إساءة أو إهمالاً، كن جزءاً من الحل وأبلغ على 1798-7227. الرفق بالحيوان مسؤولية.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وأبوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا وإخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

الرفق بالحيوان مسؤولية. الحيوان لا يستطيع أن يطلب المساعدة، لكن يمكنك أن تكون صوته. للإبلاغ عن مخالفات الرفق بالحيوان 1-7-9-8-7-2-2-7.

0: بحرين اف ام.
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل وقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

أدن الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب عدل الموازين، محي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: قدشي على بال.
1: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي، وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: بحرين FM على هواك.

0: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتر.
1: انجرح قلبك عتر.
0: يتضمن 4 أغاني من ألحان وتر.

0: بعيد
1: حاليا على يوتيوب يان كوبلي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي
0: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط من الصمت وتحدى
1: توزيع روتانا

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: ريف إلى صارت سنين مماحيل. عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوم دوام دام عزه ولا زيل. زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل. منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
1: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا اللحن؟

عن نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصا لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها.

بيوصلون للطعم الحقيقي لكل المشاعر. بحرين اف ام على هواك. 1 2 3 go.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير مستمعينا مستمعين بحرين في أم وين ما تكونون. حياكم الله معنا في حلقة جديدة من
1: ستار كافي.
0: شكرا. نرحب فيكم مستمعينا، وإن شاء الله راح نتواصل مع بعض من الحين لساعة 3 دائما أبيكم ويانا. وقبل كل شيء وقبل أخبركم بموضوع حلقة اليوم، خلوني أوجه لكم تحيات فريق العمل، وأولى تحايا تأتيكم مني من الإعداد والتقديم هدى درويش. أوكي خلاص، الناس كلها معرفه وان انا عندي فوبيا من القطط. اوكي، طبعا هذه تحيه من البنات اللي مشرفينا ومنورينا، وهم الاعلاميات ان شاء الله اللي بيكونون لهم دور، بيكون لهم دور ان شاء الله في المستقبل. عندنا هنا موجودين هم الصف الثاني اللي ان شاء الله اتمنى لهم كل التوفيق والنجاح، بنات الجامعه اللي المتدربات خلنا نقول سارة الصباحي ومريم قبيل. طبعا مريم كانت معنا الأسبوع اللي راح وأخذت قيادة المتابعة، اليوم إن شاء الله سارة هي من سوف تقود هذه القيادة، وشي ويل أنسر يور كولز. طبعا يور كولز بتكون على 1-7-4-5-2-5-2-6. بقول لكم قبل الفاصل شنو بس العنوان وبعدين نفصل الموضوع. أكبر تحية تأتيكم من قبطان برنامج ستار كافي عبد الرحمن البطي. عرفنا الذيب، الذيب طبعا الذيب. أوكي، الذيب ما يهر والعبث يقول لك. المهم احنا ان شاء الله راح نتواصل معاكم من الحين لساعة 3 مثل ما قلنا. اليوم تذكرون اكمل العبارة الآتية التالية. اوكي، اليوم عندي عبارة تقول وفكروا فيها عدل عدل عدل. اوكي، بعد الفاصل بعد الاول ما يسمعنا كذي عبد الرحمن البداية ان شاء الله الجديدة، خلوني اقول لكم هذه الكلمة اللي ودي فعلا او الجملة اللي ودي فعلا انكم تكملونها. الجملة تقول لا تخسر اللي يقول لك أكمل الفراغ. أنتظركم على 1-7-4-5-2-5-2-6. عبد الرحمن البطي انطلق.

اذا رحب فيكم من جديد مستمعينا. يعني انا صراحه هذه الفتره وايد مستانسه بحضور بناتنا الشابات الجميلات الطموحات معانا هنا في الاستوديو. يونا بين فتره وفتره ساره الصباحي ومريم قبيل. يعني قبل ان ندخل في موضوع حلقتنا اليوم، لا تخسر اللي يقول لك واكمل الفراغ، وتقدرون تتصلون على 1-74-5-5-6. هذه الجمله اللي ابيكم تكملونها، وان شاء الله ساره الصباحي هي من سوف تتابع معاكم الاتصالات، أمنا مريم قبيل فهي اللي عندها الكنترول، لأن هي اللي سبقتها في الأسبوع الماضي إن هي كانت يعني تأخذ اتصالاتكم. طبعا قبل أن ندخل في موضوع حلقة اليوم، لا تخسر اللي يقول لك ونقط نقط نقط أكمل الفراغ. أبي فعلا يعني أرحب فيكم بناتنا المتدربات، وقلت لكم من كلية الإعلام اللي موجودين ويانا هالفترة في الإذاعة، أنا دائما أقول يا بنات أن الإعلام إحنا ما نتعلمه بس من الكتب ولا نتعلمه من المحاضرات. الإعلام الحقيقي نتعلمه لما نعيش فعلا تفاصيله، نشوف شلون نبني الفكرة، نشوف شلون نجهز الحلقة، شلون نتعامل مع الوقت في البرنامج، مع الضيف اللي يكون معانا، مع المستمع اللي يحب يشارك ويتصل فينا، وحتى أيضا تعلموا شلون تتصرفون لما يصير شيء يعني أي طارئ على الهواء. فأهلا وسهلا فيكم طول هذه الفترة، استفيدوا من كل دقيقة في فترة التدريب هذه، سألوا جربوا راقبوا ولا تخافون من الخطأ، لأنكم اليوم مو مطلوب منكم تكونون يعني جاهزين، أوكي؟ أنتوا اليوم مطلوب منكم أن تتعلمون شلون فعلا تصيرون إعلاميات، عندكم شخصيتكم، عندكم بصمتكم الخاصة. وبس الله يوفقكم. إذن نتابع معكم حلقتنا اليوم مستمعينا، ومثل ما قلنا لكم لا تخسر اللي يقول لك، يعني كلمات هذه الجملة البسيطة اللي لها معنى كبير. فنمسي عليكم بالخير مرة ثانية، نمسي على اللي وجودهم طبعا في حياتنا ما ينقاس بعدد السنين اللي هم مستمعينا ولا بعدد حتى

المكالمات ولا حتى بعدد المرات اللي نشوفهم فيها. ساعات بالصدف وإحنا هاي أنا وايد أستمتع وايد أستانس لما ألتقي في مستمعينا في أي مكان. أقول مثل الأشخاص اللي أحيانا جملة واحدة منكم أنتوا تكفي عشان نحس باهتمامكم بالتواصل معنا. فجمل أحيانا إحنا نسمعها عادية جدا، لكن لما أتي من الشخص الصح وفي الوقت الصح يصير معناها وايد أكبر بكثير من كلماتها. مثل يعني إذا بقول لكم كملوا الجملة، لا تخسر اللي يقول لك كلمني أي وقت عادي. مثال مثلا، كلمني أي وقت عادي. أو شخص يلاحظك ومن غير ما يشتكي يسألك أو يلاحظ إن فيك شيء، مثلا أنت ليه ما اشتكيت، فيقول لك فيك شيء. لا تخسر اللي يقول لك فيك شيء، كلمتين أو ثلاث لكن اللي وراهم وايد أكبر، وراهم اهتمام، ملاحظة، احتواء، إحساس إن في أحد فعلا يمك ويخاف عليك ومنتبه لك وانت تعني له بالفعل. ومن هني بالضبط هي موضوع حلقتنا اليوم. لكن يعني قبل نبتدي وناخذ اتصالاتكم على 1-7-4-5-5-6 لازم أنا أعطي الحق لأصحابه. صراحة أنا شفت فكرة موضوعنا اليوم في إنستغرام. الإنسانة اللي أنا وايد أحترمها وايد أحبها وايد يعني أحرص أن أنا أتابعها هي رائدة البحرين، وبصراحة رائدة من الحسابات اللي أحب أتابعها، وما أعتقد بس أنا، وايد ملايين الناس اللي يتابعونها، لأن عندها رائدة البحرين يعني عندها ذوق واضح في كل شيء ما شاء الله عليها تختاره وتنزله. رائدة البحرين حسابها متنوع، لكن يعني حتى التنوع عندها جميل، متجدد. تلاقون عندها الخبر، تلاقون عندها الحكم، تلاقون فيها أفكار، تغطيات راقية. وصار يعني حساب رائدة البحرين من الحسابات اللي يعني تدخل عليها وانت تدري انك كل مرة بتلقى شيء مختلف. لما شفت هاي الفكرة عندها وقفت، يعني كانت حاطة صور كذي وكاتبة فيه لا تخسر اللي يقول لك. وقفت عندها قلت هذه مو مجرد ستوري لازم امررها، لا هذه فيها حلقة كاملة وفيها كلام وايد ممكن نحن نسمعه من الناس. فاسمحي لي يا رائدة البحرين أني أختار هالفكرة من صفحتك على الانستغرام. مع كامل الحق الأدبي لك، وأفتح يعني فيها اليوم مساحة للنقاش مع مستمعيني، مستمعين ستار كافيه. لك ألف تحية رائدة البحرين على كل ما تقدمينه من تغطيات، من كل شيء ما شاء الله حلو ومتنوع ومتجدد وراقي من خلال صفحتك على الانستغرام. إذن لا تخسر اللي يقول لك، كلمنا على 1-7-4-5-5-6.

0: نرحب فيكم من جديد وهيا بنا نتواصل مع بعض على 1-7-4-5-2-5-2-6 ويعني لا تخسر اللي يقول لك وأتمنى أنكم تكملونها. ومعنا أول اتصال. ألو،
1: السلام عليكم ورحمة وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حي الله الصوت اللي غاب عنا لفترة من الزمن.
1: يحييك ويبجيك ويبارك فيك ويحفظك ويسلمك حبيبتي
0: أم نواف. عسى المانع خير.
1: عسى خير إن شاء الله، كله خير
0: إن شاء الله يا رب دوم.
1: كله خير. لا خير، ترى نسمعكم.
0: أنا واثقة أنكم تسمعوني، بس أنا بعد أشتاق حق صوتكم.
1: وحن أحاتيك، إحنا نشتاق، إن أنا أشتاق إن أنا أشوفك
0: حبيبتي حبيبتي حبيبتي. يا رب إن شاء الله بإذن الله بنتلاقى على الخير يا رب.
1: على الخير إن شاء الله يا رب،
0: ودائما
1: نتلاقين على الخير
0: حبيبتي. أمري حبيبتي، ما يمر عليك ظالم، لا تخسرين اللي يقول لك
1: أنا بوقف معك.
0: الله، أنا بوقف معاك. الله الله، صدق صدق حلوة.
1: لكن اختاري اللي يوقف معاك بالفعل، أما بالكلام ترى كلنا نقول، كلنا الكلام يكثر لكن الأفعال تقل.
0: بالضبط، يعني صدق الواحد لازم يقول هالكلام مو قولا لكن قولا وفعلا.
1: وفعلا إيه، نعم
0: نعم نعم.
1: أنا إذا أبي صديقي وأبي حبيبتي أنا بوقف معاها بالفعل بأي ظرف كان، في الحزن في الفرح في الشدة في الضعف في القوة.
0: أيوة.
1: في كل حالاته في كل حالاته أنا بوقف وياها بالفعل. الله. وليس كلام، بالفعل.
0: صح،
1: فأنا أختار اللي أنا أوقف وياه بالفعل وليس بالكلام.
0: والله كلامك حلو يا أم نواف، ويمكن هذه من أثقل الجمل فعلا اللي يعني قلتيها، أنا بوقف معك، لأن أنا بوقف معك مو مجرد كلمة مواساة، يعني الواحد يواسي فيها، هذه وعد بالموقف، وعد أن أنا فعلا أنا وياك في السراء والضراء، خصوصا أن الإنسان يعني في وقت الصعب انزين يمكن يسمع كلام وايد، لكن اللي فعلا يحتاجه مو بشخص يقول له لا تحاتين، يحتاج شخص يقول له انا بوقف معاك. والاجمل لما الايام تثبت

0: إن فعلا هذه الكلمة مو بمجرد كلام.
1: وساعات حبيبتي هدى انزين اوقف معك في الفرح لكن في الحزن الله يبعد الحزن عنه وعن المستمعين وعن حبايبنا كلنا وينك في الحزن اذا انا حزنانة
0: صارلي شيء في الفرح الكل معك يا ايوه
1: فعلا. لكن وينك في الحزن وفي الضيقة انا ما بيك في فرحتي انا ابيك في فرحتي وفي ضيقتي بسعادتي في حزني هذا الشخص اللي
0: فعلا يبي يوقف معك. صاجة يا منواف مشكورة ما قصرتي الله يعافيك وسلمك وأسمع صوتك على خير ولا تأخرين علينا. إذن أم نواف أول جملة أكملت فيها أو أول كلمة أكملت فيها الجملة لا تخسر اللي يقول لك أنا بوقف معك. ناخذ اتصال آخر ونشوف أو نسمع شو الكلمة اللي بيكمل فيها هذه الجملة. ألو
2: هلو.
0: يا هلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم عبد الله.
2: يعطيك العافية. إي نعم عبد الله.
0: حياك الله الله يعافيك وسلمك.
2: أشيد بكلام أختي ونواف اللي سبقتني. بس بعد أنا أحب اللي ما أخسر اللي يقول لي أنت غلط.
0: أنت غلط. أوكي.
2: أنت غلط صح. ساعات الإنسان ما يكون يسوي أشياء وما يدري مو مدرك أنها هي غلط. أحب الشخص اللي يوقف يوعيني مو يضحك
0: صح
2: يوقف بالعكس يوعيني ويقول لي لا ستوب انتي غلط فانا ما اخسر ذي الشخص اللي يقول لي انتي غلط
0: صح لانه هو يبي مصلحتك يخاف عليك مو قاعد يجاملك
2: اي نعم طبعا انا ما صراحة احافظ عليه لنهاية العمر
0: اي والله صدقتي يا ام عبدالله صدق كلماتكم
2: لانه ما يبي مني شيء وعاني
0: صح
2: ما ضحك ولا مشى يوم انا سويت شيء غلط بالعكس وقف وقال لي انتي غلط
0: صاجة يا ام عبدالله يعني كلمات صراحة ما توقعت انها بتكون في البداية كذي قوية حبيبتي
2: يعني بعد ما شاء الله برنامجك ما يحتاج يعني
0: حبيبتي يا ام عبد الله مشكوره وما قصرتها ولولاكم ما كنا وصلنا لهذه المستوى وان شاء الله يا ربي الله يقدرنا ان احنا نعطي اكثر واكثر لكم
2: واللي يليق فيكم ما قصرتها
0: حبيبتي يا ام عبد الله مشكوره وما قصرتي اذا كلمتين من اقوى الكلمات اللي يعني سمعتهم في بدايه البرنامج ما اخسر اللي يقول لي انا بوقف معك قالتها ام نواف وام عبد الله قالت ما اخسر اللي يقول لي انت غلط يعني فعلا ترى لا تخسر اللي عنده الجرأة يقول لك أنت غلط لأن مو بكل شخص يحبك لازم بيوافقك وأحيانا الشخص اللي صادق فعلا معك يعني يكون أهم من الشخص اللي جاملك اللي يحبك فعلا مو اللي يقول لك دائما صح صح صح صح أنت في كل شيء صح أحيانا يحميك من قرارات أو موقف بكلمة لا هالمرة أوقف أنت غلط أوكي بس طبعا حتى كلمة أنت غلط لها أسلوب في فرق بين شخص يصحح لك لأنه حريص عليك وبين شخص ينتقدك أو عشان يقلل منك ناخذ اتصال ألو
3: السلام عليكم
0: عليكم السلام اتصالين دخلوا مع بعض
3: هل هو كنت مع عبد الله يسمون عليه
0: أبو ريم
3: لا معك خالد 77
0: لحظة خالد 77 هذه نوقف عندها خالد 77 أنت من قدامى مستمعي ومشاركين البرنامج أين أنت طول هالفترة؟
3: والله أنا مستمع جيد
0: هذه أنا واثقة منه لكن وينك؟ عسى المانع خير يعني صدق هذه الفترة ولله الحمد ما شاء الله ما شاء الله سمعت أصوات من مستمعين كانوا يشاركوني من سنين طويلة طويلة طويلة وايد مستانسة إن ردوا ويتواصلون معنا وإن شاء الله هالوصل ما ينقطع بيني وبينكم
3: أقول لك على آخر مداخلة لي أذكرك فيها عبد الله
0: اللي هي
3: يعني شوي ضايقني بس يلا
0: لا
3: عن الأب كانت عن الأب يعني
0: صدق والله
3: تذكرين عن الأب وكذي يلا الله يرحمك المتوفي
0: الله يرحمه الله يرحمه ان شاء الله
3: المهم
0: اي لا تخسر اللي يقول لك شنو يا خالد 77
3: اول شيء بقول المداخله اللي قبلي وبعدين بقول مداخلتي
0: تمام
3: اقول لك يا بخت من بكاني وبكى علي ولا من ضحكني وضحك علي
0: صح
3: وبخصوص مداخلتي يقول انا خويك في الليالي المعاصير ولا وقت الرخاء كل من يسد مكاني
0: الله اي والله هذه كانك تقول نفس كلمه ام نواف انا بوقف معك
3: في السراء والضراء.
0: في السراء والضراء.

0: زي اذا نبي نصيغها في كلمه ثانيه شو نقول؟ ام نواف قالت انا بوقف معاك، انت شنو بتقول؟ انا معاك، انا معاك في السراء والضراء،
1: انا معاك في الحلوه
0: والمره. الله،

0: خالد 77. يا خالد 77.
1: لا.
0: نداء لك ولكل مستمع قديم كان يشاركنا قبل ورجع يتواصل معنا، رجاء وكل رجاء. أنتوا من الناس اللي أعتبركم أسستوا معانا هذا البرنامج من بداية ظهور عام 2006 إلى أن وصلنا لهذا اليوم، أوكي؟ فأتمنى فعلاً أني أنا أسمع صوتكم على خير وتتواصلوا معانا. ما عندي شك أن الكل قاعد يسمع منكم ومتواصلين معانا عبر السمع، ولكن أنا فعلاً أشتاق للأصوات اللي فعلاً رافقتنا طول هذه الرحلة اللي كنا معاكم فيها. إذن خالد 77 قال أنا معاك في الحلوة والمرة. هذه الجملة وايد عودة سارة، يعني لأن وايد ناس نلقاهم في الحلوة مثل ما قلنا، نلقاهم في الفرح، في النجاح، في الأيام السهلة، أوكي؟ لكن المرة هي اللي تكشف معنى أنا معاك. لما تتغير ظروفك، لما تمر بأزمة، لما تكون مو بأفضل حالاتك ويظل الشخص بنفس مكانه، أوكي؟ هني تعرف قيمة هذه الجملة، لأن الوفاء الحقيقي مو أنك تشاركني فرحتي وبس، لا، الوفاء أنك ما تتغير علي مهما تغيرت أيامي. أوكي أوكي، يلا ناخذ اتصال بعد.
2: ألو. السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: شلونك أختي هدى؟
0: أنا طيبة. الله يعافيك سلمك
2: وياك فوز.
0: أهلا يا فوز. صدقين أنا كنت أقول أعرفة أعرفة هاي الصوت، بس معاك كله أقول لك من معاي.
2: أنا على طول أحب برنامج صباح الخير. برنامج ستار كوفي، عماد السيما، وايد أحب، يعني شيء يريح نفسي أن أشارك وياكم.
0: الحمد لله، وهذه جزء من المهمة اللي إحنا ودنا نحققها، أن فعلا كل اللي نقدمه أنا وزملائي وزميلاتي يريحكم ويسعدكم
2: إن شاء الله.
0: أنتي شنو لا تخسر الشخص اللي يقول لك
2: حافظي على صحتك واهتمي فيها.
0: حافظي على صحتك واهتمي فيها، شلون؟
2: يعني أنا عندي أصدقاء وايد يخافون علي، أنا مريضة السكر، مريضة ضغط، فكله يقولون حافظي على صحتك. وهاي الصديق الوفي اللي يوقف وياك في أصعب الظروف.
0: صح.
2: فأنا وياهم، يعني مو كلهم سواء، بس عندي صديقتين الله يحفظهم، واحدة من عمان واحدة من بحرين، كله يقولون نخايفين عليك، حافظي على صحتك، لا تسكرين. فهاي الصداقة الوفاء.
0: اي والله اي والله صادقة يا فوز. حلو ان الواحد يكون عنده كذي هاللو من ضمن دائرته ناس معينين اللي فعلا تحسين فيهم
2: بالامان،
0: بالامان، الاهتمام اللي صدقي من القلب، يعني مو الاهتمام اللي انا بس اروج ان انا مهتمه فيك مجامله، لا لا، الاهتمام اللي يجيك من قلب.
2: أكيد.
0: والله يخليهم لك يا ربي يا فوز، ويحفظك من كل شر، وان شاء الله بالصحه والعافيه
2: يا رب وياك
0: حبيبتي يا فوز. شكرا لك على اتصالك. اذا لا تخسر اللي يقول لك او اللي يقول لك حافظي على صحتك مثل ما قالت فوز. يمكن نسمعها نعتبرها يمكن جمله عاديه، لكن لما اتي فعلا من شخص يخاف عليك تحسين ان وراها لا، المعنى هني صار مو عادي، المعنى اكبر. أبيك بخير، أبيك تنتبهين لنفسك، أبيك موجودة، أبيك بصحة وعافية. أحياناً اللي يحبنا ينتبه لصحتنا أكثر حتى منا، يذكرنا نريح، أن ما نهمل نفسنا، ويقول لنا الدنيا كلها ترى تتعوض إلا الصحة. فإي لا تخسر اللي خاف على صحتك مثل ما يخاف على صحته. فاصل ونواصل. الجملة هي لا تخسر اللي يقول لك، وأكملها.

0: رجعنا نتواصل معكم من جديد مستمعينا وننتظر اتصالاتكم على 1-7-4-5-5-6 واكيد برجع أذكركم بالجملة اللي اخترتها لكم أو اخترت أن أنتم تكملونها. الجملة تقول لا تخسر اللي يقول لك شنو، يعني شنو الجملة اللي إذا سمعتها من شخص تقول هالإنسان وجوده في حياتي نعمة وهذه الشخص أنا ما أبي أخسره. يعني ترى مو بشرط صديق، ممكن يكون أب أم أخ أخت زوج زوجة ولد بنت زميل زميلة أو إنسان دخل حياتك في وقت معين وترك فيك أثر. لا تخسر اللي يقول لك شنو. ومعنا اتصال. ألو،
1: مساء الله بالخير عبد الله.
0: مساك الله بالنور والسرور يا بوريم.
1: يا مرحبا.
0: يا مرحبا بك.
1: طاقم الجميل الله يحفظكم جميعا.
0: إياك يا رب. لا تخسر اللي يقول لك شنو.
1: عبد الله ما أخسر اللي لو أسديت لمعروف بسيط جدا ما ينسى طول عمره.
0: يعني ما أخسر اللي
1: اللي تسوي له معروف بسيط
0: ايه؟
1: يعني
0: ما ينسى،
1: سويت له فضل بسيط حتى ولو عطيته قلاص ماي. يعني في مثلا عبد الله على سبيل المثال الوفاء، يعني نفس الوفاء الله يكرمكم في الحيوانات.
0: نعم.
1: يدرس طبعا. يعني لو حتى مثلا كلب ضالت الشارع او قطوه.
0: نعم.
1: او شيء اطعمتيها اليوم،
0: اي والله
1: اعطيتيها ماي، اعطيتيها اي شيء من الاكل، ترجع ثاني يوم تدورك ويعني تحاول انها هي تتودد لك وتلصق فيك وتحاول انها يعني بطرق او باخرى تعبر عن حبها وامتنانها للي انت سويتيه.
0: صح.
1: فاحنا هذه يعني نقيسها في اجلكم الله الحيوانات.
0: نعم.
1: في بعض الاشخاص في حياتنا عبد الله يعني يذكروننا باشياء احنا سويناها لهم كانت بسيطه، يعني كانت امور جدا لا يعني لا تذكر، ولكن هو الشخص قال يعني ذكرها في عده مواقف، ذكرها امامي مثلا امام اصحابه امام حتى عياله، قال والله يا جماعه مثلا فلان سوى لي هالمعروف يوم من الايام ما انسى طول حياتي. فتعرفين ان هذه الانسان هذه معدنة أصيل، يعني متربي على مكارم الأخلاق وعلى السنع وعلى الذوق، فتلاقينا إنسان دائما يضيف يعني لوجوده في حياتنا، دائما يكون يعني وجوده يكون مطمئن، فالقلوب شواهد. فهذه النوع من الناس، يعني من الناس دائما عبد الله الواحد يول عليه بيده وريوله لأنه أصيل، والأصيل عمره يعني ما له بديل.
0: اي والله.

0: يا بريم، يعني فعلا أقول لك أنا صدق ما كنت أتوقع أن البداية تكون بهذه القوة من الكلمات اللي اخترتوا أنكم تكملون فيها جملة لا تخسر اللي يقول لك، يعني لا تخسر اللي ما ينسى المعروف، لأن في ناس مثل ما قلت يمكن تمر سنوات وتتغير الظروف ويمكن تقل العلاقة، لكن يظل يذكر لك موقف وقفته أنت معه ويقول لك صج أنا ما نسيت شنو أنت سويت لي. والجميل في هالنوعية من الناس أنهم ما يعتبرون المعروف كأنه حق مكتسب، يقدرونه يحفظونه حتى لو ما قدروا يردونه بنفس الطريقة. وأعتقد حفظ المعروف من أجمل علامات الأصل.
1: طبعا يا عبد الله، هذه هو يعني شوفي اثر العمل لو كان بسيط في نفس الانسان ذي، تلاقين هذه الانسان ممتن لجميع النعم اللي في حياته. يعني هذا الانسان الاصيل اللي ما ينسى مواقف، مثلا موقف معين صار بينك وبينه، مثلا مساعده بسيطه او يعني شلتي من اي ضائقه مر فيها، تلاقين ذي الانسان هذا انسان حامد وشاكر ربه ودائما ممتن لما يعني عنده من نعم حتى لو كانت بسيطة مع عبد الله، لكن تلاقينا إنسان دائما يعني هذه الإنسان لا والله العظيم عبد الله هاي تعرفي يعني ينعرف متميز بين الناس، يعني دائما قلبك يقول لك إن ذي الإنسان أصيل وتشتاقين للكلام معه وتشتاقين إن أنت، لأن يعني المعدن الأصيل مع عبد الله ترى واللي يذكر هذه المواقف واللي يذكر الفضاء يعني أصغر الفضاء يعني عليه هذه إنسان يعني مستحيل أنا شخصين أفرط فيه يعني.
0: أي والله يا بريم مشكور وما قصرت يعني على هالإضافة الجميلة، فعلا عطيتنا اليوم صفة بعد تستحق أنها تنضاف للجمل اللي قالوها مستمعينا لا تخسر لما ينسى المعروف. يعطيك العافية وسعادتنا هذه المشاركة، يعني مثل ما قلنا مستمعينا يعني هذه اللي ما ينسى المعروف كلمة كملها على لا تخسر اللي يقول لك أنا ما أنسى المعروف. أعتقد اللي ما ينسى المعروف هذه إنسان يعرف قيمة الناس، يعرف قيمة المواقف، لأن المعروف يمكن ينتهي في لحظته، لكن الأصيل يظل حافظة في قلبه وذاكرته. فمشكور يا بريم، شكرا لك على هالإضافة. إذن أنا أنتظر اتصالاتكم على 1-7-4-5-2-5-6 وذكركم لا تخسر اللي يقول لك شنو؟

0: ورجعنا لكم من جديد في ستار كافيه, واليوم واضح ما شاء الله من اتصالاتكم يعني ان جمله لا تخسر اللي يقول لك يعني مو مجرد كلمات نكمل فيها فراغ. كل واحد فيكم ما شاء الله قاعد يكملها من تجربة, من موقف, ويمكن من شخص معين يا في باله مباشرة لما احنا قلنا كمل الجملة. لا تخسر اللي يقول لك وكملها. سمعنا اللي يقول لا تخسر اللي يقول لك أنا بوقف معك, واللي عنده يعني صديق قال له أنت غلط. لا تخسر اللي يقول لك أنا معك في الحلوة المرة. لا تخسر اللي خاف عليك ويقول لك حافظ على صحتك. وحتى لا تخسر الشخص اللي ما ينسى المعروف. وكلها ترجع حق شيء واحد. ترى شوفه لما جيت أقراهم أنا كل مستمع يتصل أكتب يم مداخلته شنو الكلمة اللي اختارها. الناس نعرفها بالمواقف بس. للحين بعد أبي أسمع منكم أكثر, ويمكن عندكم إجابات ما اخترت على بالنا أصلا. فكملوا لي الفراغ, لا تخسر اللي يقول لك شنو. يلا ناخذ اتصال. ألو.
1: الله يعطيك العافية ومساك الله بالخير شيخة.
0: مساك الله بالنور والسرور شيخ من رباك. منو معانا؟
1: علي العرادي معك.
0: أهلا يا علي, يا هلا وسهلا.
1: يا مرحبا. سلمت الله. لا تخسر أخوك.
0: لا تخسر أخوك.
1: لا تخسر أخوك. يا أخوي, يا عزوتي, يا ضحكتي وبكاي.
0: الله.
1: يا من على فزعتي يمينك في يمناي. من اللي سوا كنت غيظة من الوقت وخان فيني الدهر. أنت الوحيد اللي عشت فيه الظهر. في هذه الحياة الإنسان معرض إلى مواقف كثيرة, ومنها الشد ومنها الرخاء. بس ممكن الناس إذا خسرناها والله اختلفنا معاها, هذا مجرد شيء تحصيل حاصل, لأن الحياة هي رحلة بسيطة. وسبحان الله غدا احنا كلنا راح نسافر إلى الرفيق الأعلى. فالإنسان يحافظ على أسرته, على أخوانه, لأن في الحياة هذه راح نواجه الكثير من الأشخاص, والأشخاص الإيجابية اللي راح ناخذ منها درس ما ننساه في حياتنا.
0: صح.
1: والأشخاص السلبية اللي راح نتعلم منهم إن شلون نتعلم الحياة ونتعلم في الأوقات الصعبة. لأن الناس متقلبة المزاج.
0: صح.
1: متقلبة الآراء. فليس كل شخص يكون مثل توقعاتك.
0: يعني صراحة هذه من الـ الـ الـ الـ الأشياء أو الجملة أو تكملة للجملة اللي ما توقعتها. هذه أول شيء. بس وانت تتكلم أخوي علي يعني ما أعرف, حسيت حتى بإحساس ما أعرف أشرحها, لأنك ما تكلمت عن إنسان ممكن يكون عابر, إنسان هذه من لحمك ودمك. وخاصة لما قلت الأبيات هاي الأولى أن صج الأخ عزوة, هذه بروحها يعني الكلام اللي قلته بروحها يختصر وايد أشياء. لا تخسر أخوك, لأن مثل ما قلت الأصدقاء ممكن نحن نختارهم. الناس تدخل وتروح من حياتنا, لكن الأخو فعلا يعني له مكان ثاني. يمكن نختلف, يمكن نزعل من بعض, يمكن تمر فترات تقل فيها بعض المكالمات واللقاءات بسبب الانشغالات والظروف, لكن يظل بيننا عمر, يظل بيننا ذكريات. يعني هو الصج العزوة والسند.
1: صحيح.
0: فأرجو أن احنا ما نخسرك أخوي علي بعد كمستمع دائم.
1: عزيزة وغالية, ومعرفتك تعلي من مقامي طال عمرك. وفعلا أنا صدفة اليوم فتحت الاف ام وسمعت مكالمات الناس, فحبيت أني أشارككم. ممكن مداخلتي تكون لها جزء بسيط في الاستماع والمشاركة.

0: ولكن أتمنى أن الشخص كل شخص قاعد يسمعني أنه يحافظ على كل شخص عزيز، لأن اليوم الواحد مضى من عمره.
1: صح.
0: فالشخص يحاسب ويحرص أنه ينتقي الأشخاص اللي ماشيها في حياته،
1: ما في شك،
0: ويعرف أن الحياة لا تظلم فيها أحد، لأن الله سبحانه وتعالى يهمل ولا يهمل، وما بعد الضيق إلا الفرج.
1: يعني أول شيء أقول لك شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة القيمة، ولا تحرمنا أخوي علي من هذه المشاركات الحلوة، خليك دائما مستمع ويانا في سار كافي، ونبي أيضا نسمع صوتك ومداخلاتك في كل مرة. أسعدتنا اليوم، يعطيك ألف صحة وعافية وطول في عمرك إن شاء الله.
0: يا هلا يا هلا،
1: أهلا وسهلا فيك.

تدرون شنو مستمعينا؟ يعني يمكن من بين كل الإجابات اللي سمعناها اليوم لا تخسر أخوك، يعني صراحة لها معنى وايد مختلف، لأن الأخ يعني مو بعلاقة ابتدت باختيار، الأخ جزء يعني من بداياتك. لا تصيحني عبد الرحمن، لا تصيحني. من بيتك، من طفولتك، من تفاصيل يمكن ما حد ترى في الدنيا عارفها عن يعني عنك أنت كشخص مثل أخوك. صح نختلف، أكيد بنزعل طبيعي أوكي، لكن حتى بس مثل ما قلت حق أخوي علي قبل شوية، نختلف نزعل، تمر أيام مثلا نبتعد فيها عن بعض بسبب الانشغالات، لكن في أشياء صج ترى ما تستاهل نخسر عشانها علاقة عمر، مثل علاقة الإخوان ببعضهم البعض، الخوات بعضهم البعض. مرات إحنا نتسامح مع البعيد ونلقى ألف عذر له، لكن مع الأخو نحاسب على الكلمة، نحاسب على الموقف، لأن توقعاتنا وايد أكبر معه. يمكن اللي نحتاج نتذكره أن الأخ بعد يعني هو بشر، يخطأ، يقصر، يحتاج منا نفس المساحة اللي نعطيه، يعني نعطيه حق غيره. فلأنك جبت سيرة الأخو، أتمنى إذا أي أحد بينه وبين إخوانه زعل على شيء ممكن يتصلح، يمكن أجمل جملة نضيفها اليوم لموضوعنا: لا تخسر أخوك عشان تعرف قيمته بعد فوات الأوان، مثل ما قال عليه.

0: ورجعنا لكم من جديد مستمعينا، ونرحب في كل من انضم لنا في هذه الساعة من ستار كافيه. وباقي من الوقت على ربع عبد الرحمن، ساعة على ربع تقريبا زايد قاصر. أوكي، من كل الإجابات طبعا اللي سمعناها اليوم واضح أن جملة لا تخسر اللي يقول لك أكبر من مجرد يعني فراغ كاملة بكلمتين، لأن كل واحد فينا عنده مقياس مختلف حق يعني الإنسان اللي فعلا ترى يستحق أن احنا نحافظ عليه. واحد يشوفه في اللي يقول أنا بوقف معك، حن بعيد لكم الجمل اللي كتبتها. أوكي، واحد في اللي يملك الصراحة ويقولك أنت غلط، وغيره يشوفه في أخ ما يتعوض أو في إنسان ما ينسى المعروف. لكن خلوني أرجع للسؤال الأساسي وأفتحه أكثر معكم. بعيدا عن الأمثلة اللي سمعناها، أنت شخصيا شنو الجملة اللي إذا سمعتها من إنسان تعرف أن وراها شخص يستحق أنك ما تخسره؟ مو شرط تكون جملة وايد عودة، يمكن ما ذكرناها للحين أصلا. فكروا في الشخص اللي قبل الجملة هذه، منو الإنسان اللي وجوده في حياتكم يستحق إن احنا نحافظ عليه، وشنو يقول لكم ويخليكم تحسون بقيمة هاي الإنسان. فكملوا معاي نفس الجملة اللي احنا ابتديناها، لا تخسر اللي يقول لك، والمايك لكم. ألو
1: ألو،
0: أهلا وسهلا.
1: ألو جاهلة.
0: أهلين يا منى.
1: هلا والله، شلونك؟
0: أنا زينة طول ما أنتوا زينين وبخير. منى كملي الجملة، لا تخسر اللي يقول لك.
1: لا تخسر؟ لا تغتر بنفسك.
0: لا تخسر اللي يقول لك لا تغتر بنفسك؟
1: لا لا لا تخسر، لأن أنا سمعت موضوعك هدى.
0: حبيبتي يا منى، إحنا عندنا اليوم جملة، أوكي؟ أنا مساعة قاعدة أشرحها. منى وينك أنت اليوم؟
1: ما فتحت اللي ذي شو اسم البرنامج.
0: أوكي، أنت من اللي منضمين لنا الحين.
1: أوكي.
0: أوكي منى، أنا ابتديت البرنامج بجملة قلت أكملوا الفراغ.
1: أوكي
0: زين، الجملة تقول لا تخسر اللي يقول لك. في منهم مثلا قال لا تخسر اللي يقول لك أنت غلط، في منهم قال لا تخسر مثلا اللي يقول لك حافظ على صحتك، لا تخسر اللي يوقف معك في المواقف. أنت لا تخسرين اللي يقول لك شنو؟
1: إن لا أقتل اللي يقول لي إن شايفة روحك.
0: ما تخسرين اللي يقولك شايفة روحك؟
1: اللي ما خسره يعني؟
0: من أنتي ما تخسرين اللي يقولك مين؟ كان عطيتك أمثلة، يعني مثلا أم نوافة وشي قالت أنا ما أخسر اللي يقول لي أنا بوقف معك في السراء والضراء.
1: أوكي ما أخسر قصدك.
0: أي أم عبدالله قالت أنا ما أخسر اللي يقول لي أنتي غلطانة.
1: أي
0: كذي.
1: انا اقول ما اخسر الشخص اللي يواجهني يعني بالكلام الصج، اللي ما يجامل، هاي ما اخسره. لان لا الو
0: اي اي معك
1: ما اخسره، لان هو صريح. فكذي هذا الشخص انا ما اخسره يعني ما يجامل.
0: حلو حلو صح، هذا لان اللي يجاملك يعني إيه؟ اللي يقول لك صد شيء ويعورك احسن من الشخص اللي يجاملك ويخليك إيه؟ تغلطين صح.
1: اللي من احسن ما يكون من وراء يطير.
0: بالضبط
1: إيه؟
0: فصح إيه؟ يا منى انت معك حق، يعني اي لا تخسرين اللي واجهك وما يجاملك، لان المجامله مثل ما نقول سهله. احيانا كل اللي يعني حوالينا يقدرون يقولوا لنا كلام احنا نبي نسمعه واحنا نحبه، لكن مو بكل شخص عنده الشجاعه يقول لك الصج اللي تحتاجين تسمعينه. صح
1: صح، ساعات وجاء ساعات مثلا في شخص يعني في واحد تمدحني يكون ما في احد. صح
0: صح،
1: انا اقول لها صبري نيون نلزيني.
0: بالضبط صدق، بيني وبينك ما في فايده، بيني وبينك ما فايده.
1: صح، بيني وبينها لا، على الاقل معي احد يعرفون.
0: صدق والله صدق يا منى حبيبتي، مشكوره وما قصرتي. اذا منى قالت احب اللي يكون يواجهني وما يجاملني ويكون صريح معي. طبعا اكيد هذا الشيء 100% صح. الاهم عاد ان المواجهه هذه تكون شنو؟ بمحبه واحترام، مو بتجريح وتقليل. الشخص اللي فعلا صادق هو اللي اذا شافك غلطان يوقفك ويقول لك انتبه، ترى انت هني غلط. ويمكن هذه النوع من الانسان نزعل منه ساعات في نفس اللحظه، يعني وقت اللي يقولها لنا هالجمله نزعل، لكن عقب فتره نكتشف انه كان لا والله صدق مع حق، كان صادق

0: عنه، لأن اللي جاملني ممكن يريحني اليوم، لكن اللي واجهني صدق أوكي هذه هو اللي بيحميني من غلط يمكن أغلطه باكر. تمام. يلا بعد ناخذ اتصال. ألو،
1: مساء الخير.
0: مساء النور، متأخرة ها عليك تأخير.
1: صح.
0: حي الله أم يساف.
1: الله يحييك
0: أم يساف.
1: عيوني
0: عيونك سالمة يا الشيخة. لا أنا ما أخسر اللي يقول لي، لا تخسر اللي يقول لك.
1: يتحملني في أسوأ حالاتي يا هدى.
0: ما أخسر اللي يتحملني في أسوأ حالاتي. شلون؟
1: شلون هذي ليش أخسر؟ أنا تشوفني بعصبيتي بصراحي بحزني
0: اي والله صدق
1: كل شيء بكل شيء
0: يعني ما يحتاج أتجمل
1: بالضبط.
0: إيه
1: أنا نفس ما أنا ما تصنعت ما شيء. هذه أخسرة؟ لا هذه ما أخسرة
0: صج والله. هذه
1: أخسرة بماي عيني.
0: ترى أحلى شيء إن الواحد يكون طبيعي قدام اللي معاه صح؟ وخاصة القراب منه. ليش يعني نتجمل؟ أنا أحب إن الناس تشوفوني على حقيقتي مثل ما أنا أحسن مما أنا أتجمل، لأن بقول لك مهما الواحد كان يجامل ويتجمل أمام الآخرين إلا في لحظات يطلع على حقيقته.
1: صح.
0: إيه ما أقدر لأن متى بيمثل؟
1: عليك نور. بيستحمل سنة يوم يومين ما رد بينكشف هذا
0: بالضبط. ما رد بينكشف. اي والله يعني حبيبتي والله يا ام يساف يعني هذه يمكن من اصدق الاجابات اللي سمعناها، مشكوره وما قصرتي. لا تخسر اللي يتحملك في أسوأ حالاتك مثل ما قالت ام يساف، لان في افضل حالاتنا سهل الناس تحب وجودنا. ترى في ناس وايد يحبون بس يشوفونك الأناسة في الضحك في القشمرة، تعال بس قول لهم أنا عندي مشكلة ولا أنا مثلا خلاص الحال يتبدل. مو كل يوم أنت أناسة أناسة أناسة أناسة أوكي، بس من تقول لهم أنا فيني شيء ولا تشكي ولا هاي أوف يعتبرونك إلا أنت سلبي ويقطون على شو هالسلبية وش هلا أوف، ولا يسمعك وهو يعني أصلا ما يبي يسمعك أوكي. ففعلا لا تخسر اللي يتحملك في أسوأ حالاتك، يعني في أفضل حالاتنا وايد الناس تحبنا وإحنا فرحانين هادين ناجحين في كل شيء فينا حلو، لكن الاختبار الصج للعلاقة لما نكون مو بأفضل نسخة من نفسنا، لما نكون إحنا تعبانين، لما نكون متوترين، لما تكون لما نكون فينا شيء، لما تكون ساكت وتبي أحد فعلا يقول لك عسى ما شرش فيك يعني، ونلقى الشخص يفهم ان هذه ترى مرحله مو بهذه الحقيقه كامله، مو احنا اللي نكديين طول الوقت. لازم يعطينا مساحه بدل ما يحكم علينا ان احنا سلبيين. ولا في ساعات والله في ناس يعني كلنا ترى مرينا في هالحاله، تقول انا فيني وفيني وفيني وفعلا تمر في اوقات صعبه وتشوف لا بس يبي الاناسه الضحك والقش اوكي لي وين لمتى يعني. ترى احنا الاقرب الناس البعاد عنك اي اللي ما تشوفهم كل يوم صج بتشوفهم هم يبون يتجملون ما تدري اصلا هم ايش فيهم، لكن انت مع الناس القراب معاك. انا والله ما بخسر انسان قريب مني يعني متحملني في كل حالاتي مثل ما قالت في اسوأ حالاتي. ناخذ اتصال. الو،
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يا هلا مرحبا في هدى، شلونك؟
0: أنا بخير طول ما أنتم بخير وبصحة وعافية.
2: معك أم عبد الله.
0: حيا الله أم عبد الله.
2: الله يحييك. يمكن أنا تكملة حق أم يساف.
0: إيه.
2: يعني ما أقدر أخسر اللي يوقف معي في شدتي.
0: ما تخسرين اللي يوقف معاش في في شدتك.
2: نعم. يعني وقت الرخاء أنا يعني ما أحتاج أحد وايد.
0: صح.
2: بس وقت الشدة أحتاج الشدة في كل شيء. الشدة في النفسية، الشدة في المال. وقت الرخاء في المال في ناس تشوفينهم حواليك.
0: صح.
2: من تصيرين منكسرة ومحتاجة تشوفين الناس تتعب. يعني اللي كانوا معاك وشايلينك وسوي يعني مهتمين فيك بس وقت اللي عندك فلوس.
0: أيوة هاي مصالح.
2: مصالح
0: يعني إيه
2: مصالح
0: يعني هاي شيء هم مو ناس حقيقيين هذه. نعم. أصلا ما تزعلين. نعم. على خسارتهم هاي تقولين ألف. نعم. الحمد لله والشكر إن الله رواني حقيقتهم.
2: وبالعكس وفي ناس يعني ما كنت مثلا بالنسبة عني أنا شخصيا.
0: نعم.
2: ما كنت يعني حط البول معاهم يعني.

0: الناس عاديين من الأهل طبعا
1: أي.
0: بس من الأهل لكن طلعوا وقت شدة
1: صح
0: طلعوا هذلين أنا ما أخسرهم عمري كله
1: بالضبط,
0: ما أخسر اللي وقفوا معاي في شدتي في شدتي من كل ناحية من كل ناحية فيعني هذلين ما أخسرهم لو أموت
1: بسم الله عليك الله يطول
0: يعني وقفة مثل ما وقفوا معاي حتى لو بالكلمة
1: صح
0: ساعات الكلمة ترى تجبر الخاطر أكثر من أنك مثلا محتاجة حق مال بتساعديني
1: أكيد
0: البيزات
1: أكيد
0: بتروح
1: أكيد.
0: لكن وقفتك بشدتي وقفتي وقلتي أنا لك أنا واقفة معاك أنا وياك في شدتك وواقف توقف معاي يعني من ناحية صديقاتي من ناحية هلي من ناحية عرفت ناس وعرفت يعني ناس وياي وعرفت ناس ضدي وبتعرف صح.
1: ويمكن هذه المواقف مع عبد الله ترويج تخليك عقب تفلترين أوكي
0: نعم.
1: أنت تقولين فعلا في هذه أنا عرفت من الربع الحقيقيين من الأهل نعم. الحقيقيين من الناس الحقيقيين في حياتي تحسينهم ظهر وسند نعم. إيه ترى بقول لك أم عبد الله في ناس في حياتنا مثل ما قلتي في رخاء وفي شدة أوكي الرخاء كل من معاك طيحي وشوفي نعم. من معاك أوكي وفي ناس يطلعون لك في الشدة يمكن ما كنتي تتواصلين معاهم فترات طويلة
0: الناس اللي ما أهدهم
1: أيوة أيوة ترى التواصل ترى المحبة نعم. واللي يوقف معاك مو شرط إنه لازم أنتي تكوني متواصلة معاك اليوم يا مناس أنت واصل معاهم كل يوم لكن
0: هم مم... فيهم أصلاً بالضبط. يعني تتواجئين مع الناس اللي يسوون لك تلفون وقت شدتك
1: صح
0: تشوفينهم ظهر لك أنا معاك اللي تحتاجين أرفع السماعة
1: صح
0: قولي اللي تبين من ناحية يعني إيش فيك اليوم إيش صاير لك كذي كذي يساعدونك حتى لو بالكلام
1: صح صادقة صادقة
0: هذين أنا يعني أحطهم تاج على الرأس
1: اي أيوة والله يا عبد الله صدق ما في واحد منا ما مر في وقت شده وفعلا في هذه الفتره عرفنا فيها من
0: وخصوصا الاهل خصوصا الاهل الصح
1: صح
0: الاهل الحقيقيين اللي طلعون لك في وقت شدتك
1: فانا ما بيش تزعلين على الناس اللي اكتشفتيهم في وقت الشده
0: وما بالعكس افرح
1: لان بالعكس مثل اي فرحي ان الله رب العالمين نجاك من شيء يمكن نعم. انت اي انت انت نعم. ماشيه فيه وعبالك ان هاي الناس قريبين منك لا لا لا
0: هذين قريبين وهذين هم الاهل الصح
1: وهذ
0: يطلعون لا هذا اللي مو باهل
1: وبعدين عبد الله الناس في وقت الشده اللي يتعرض حق اشياء او مثلا مع العمر بعد خلاص الدائره تصغر صرنا نعرف نعم. احنا من اللي نبي فعلا انه يكمل معنا حياتنا ومن اللي خلاص
0: انا دائرتي كبرت مصغره
1: أشوى الحمد لله
0: قررت من ناحية أن شلت الناس ذلين اللي وقفوا بضدي شلتهم لكن سبحان الله ربك كريم بدل ما هذلين اللي العد القليلة يووني أكثر وأكثر وقفوا معاي
1: صح
0: يعني سبحان الله الشخص شخصين اللي طلعوا من حياتي يووا بدالهم آلاف
1: الحمد لله
0: فيعني بالعكس أنا دقرتي مسقرت
1: الحمد لله قررت. الحمد لله مشكورة يا
0: عبدالله هذه الناس ما ينسون ترى
1: أكيد أكيد مثل ما قلتي نحطهم تاج على الرأس ما قصرتي يا عبد الله بالضبط اللي قالته يعني مع عبد الله فعلا وقت الشدة لأن في وقت الرخاء حوالينا وايد ناس والوجود ترى ما أسهله مثل ما يقولون أي أحد الحين ممكن يكون موجود في حياتك سهل لكن الشدة هي اللي تفرز فعلا العلاقات وتبين لك منو كان موجود لأنه كان يحب وجودك ومنه موجود لأنه يحبك أنت أوكي وقت الشدة ما نحتاج إحنا وايد ناس يكونون حوالينا يمكن نحتاج شخص واحد بس لكن يكون ثابت ما يتغير ما يختفي لما تتغير ظروفنا مثل ما قالت مع عبد الله قبل شوي أحيانا الموقف واحد في وقت صعب يظل محفوظ في قلبك وذاكرتك أكثر من 100 موقف في أيام الرخاء عشان كذي فعلا لا تخسر اللي وقف معاك في شدتك لأن المواقف الصعبة ما تكشف لنا الظروف بس تكشف لنا حتى معدن الناس اللي حواليك

نرحب فيكم من جديد مستمعينا، ونرحب في كل من انضم لنا في الربع ساعة، يمكن ربع ساعة ولا أقل، 10 دقائق. أوكي، في العشر دقائق الأخيرة من برنامج ستار كافيه، وقبل أن نكمل اتصالاتنا أبي أرجع للحظة للمكان اللي يمكن ابتديت فيه أو من فكرة حلقتنا اليوم. مثل ما قلت لكم في بداية الحلقة، أنا شفت هذه الفكرة، هالجملة بعد في إنستغرام صراحة رائدة البحرين، ويعني لفتتني من أول ما شفتها صراحة، كابتشرتها أوكي، وأنا أحب أعطي الحق لأصحابه، خصوصا لما يكون المحتوى فعلا يستحق الإشادة، ما شاء الله عليها، يعني كلامي شاهدتي فيها مجروحة، شاهدتنا كلها فيها مجروحة رائدة البحرين بالنسبة لي طبعا، وبالنسبة لي يعني كثير، مو مجرد حساب تغطيات، اللي يميزها ما شاء الله ذوقها في الاختيار، في التنوع اللي تقدمه، تدخل صفحتها تلقى خبر، تلقى حكمة، تلقى فكرة تستوقفك، وتلقى تغطية من أرقى التغطيات، وكل هذه بطريقة متجددة تخلي حسابها يصير مهم وممتع للي يتابعها. وحتى موضوع اليوم مثل ما قلت أنا، يعني هذه خير مثال، هي طرحت الفكرة في صفحتها، وأنا صراحة أخذتها اليوم وحولتها لمساحة ثانية، وسمعنا من خلالها قصص وتجارب وآراء مختلفة

0: المستمعين سار كافيه. فمرة ثانية أقول لك رائدة البحرين شكرا على كل اللي تقدمينه، شكرا على الفكرة الجميلة، واسمحي لي يعني اليوم أنا أشاركك فيها وكملتها بأصوات مستمعينا. والحين نرجع للاتصال، أكمل الفراغ. ألو.
1: ألو، السلام عليكم أختي هدى عبد الله.
0: أهلا وسهلا أبو محمد عيسى أمين.
1: إيه نعم محمد.
0: أهلا والله. أهلا وسهلا.
1: الله خوش خوش موضوع اليوم.
0: شكرا.
1: خوش شيء والله. الله يسلمك، مواضيع جدا يعني مفيدة ونستفيد منكم.
0: يسلمك.
1: ما قلت لك من قبل. الله يسلمك.
0: أبو محمد كملها، لا تخسر اللي يقول لك.
1: أنا عندي جملتين، اللي ينصحك واللي يقربلك.
0: لا تخسر اللي ينصحك وشنو؟
1: واللي يقربلك نفس الوقت.
0: شلون؟
1: يعني اللي يعني مثلا عندي رابعونه الله يحفظ، يعني رابعي مثلا ينصحوني، هذا لين تخسرهم يعني. مثلا عندي واحد الله يذكره بالخير يعني استاذنا مستر عبد السلام سيفر من الكشافه، هذا ينصحني. في ناس الوقت يقربلوني بس يحبوني، عرفتي قصدي؟ يعني اذا نروح مكان يعني تقسمرون وذي وضحكون يعني يكون على قلب واحد
0: كله. صح نعم نعم
1: كذي. يعني لا تخسر اللي ينصحك، اهم شيء هو اللي ينصحك لا تخسره.
0: والله كلامك صحيح يا ابو محمد عيسى امين. طبعا انا اشكرك على
1: لان الحين الكلام، لان الكلام الحين مثل ما يقولون يعني في المجال تالي بيصب فلوس يعني.
0: صح صح والله صج. مشكور يا ابو محمد، شكرا لك على اتصالك. طبعا ابو محمد قال لا تخسر اللي ينصحك. نعم، لان النصيحه اللي تكون من قلب وصادقه معناته ان هذا الانسان فعلا انت وايد تهمه. انزين، لكن انا اعتقد ان النصيحه بيكون لها قيمه اكبر لما اتي من شخص يعرف متى ينصحك وشلون ينصحك ويحفظ كرامتك وهو ينصحك. مو كل نصيحة لازم تكون قدام الناس، أعتقد هاي إحنا تناقشنا فيه وايد صح. ومو كل نصيحة لازم تكون بأسلوب وايد قاسي، وأحيانا نزعل من الشخص اللي ينصحنا وبعد فترة نرجع ونقول إي والله كان عنده حق، وكان الوحيد اللي قال لي كلام كنت أحتاج أني أنا أسمعه، مو الكلام اللي كنت أنا أبي أسمعه، لكن بأسلوب وبطريقة. فلا تخسر اللي ينصحك فعلا بصدق، لأن المجاملين ممكن يكونون وايد، لكن الناصح الصادق الصدوق مو دائما يتكرر.

إذن مستمعينا وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم، وقبل نكفل ونختم معكم حلقتنا بدأنا بجملة كانت ناقصة، لا تخسر اللي يقول لك وأكملها. لكن بعد كل هالاتصالات اكتشفنا أن الفراغ ما كان ناقص كلمة، كان ناقص موقف، وكان إنسان، وكان ذكرى. أوكي، يعني واحد قال لا تخسر اللي يقول لك أنا بوقف معك، واحد قال اللي يملك الصدق ويقول لك أنت غلط، وسمعنا أنا معك في الحلوة والمرة، واللي يخاف عليك ويقول لك حافظ على صحتك، واللي ما ينسى المعروف، واللي واجهك وما يجاملك، واللي يتحملك في أسوأ الحالات، واللي يوقف معك، هاي كلها كتبتهم. أوكي، معك في شدتك واللي ينصحك بصدق، وحتى اللي قال لنا لا تخسر أخوك، هذه كانت يعني صراحة يعني مشاركة. ويمكن كل ولا تهونون طبعا كلكم، ويمكن كل هالإجابات على اختلافها تقول لنا شيء واحد، لا تقيسون الناس بكثرة كلامهم، قيسوهم بثبات مواقفهم، لأن في الرخاء ممكن تلقى حولك وايد، لكن في الشدة تعرف منو بقى، وفي النجاح تعرف منو فرح لك من قلبه، وفي الخطأ تعرف منو نصحك بدل ما جاملك، وفي زعلك تعرف منو هان عليه زعلك ومنو قال ما تهون علي، وفي أسوأ حالاتك تعرف منو عرف يفرق بين لحظة صعبة تمر فيها وبين حقيقتك أنت كإنسان. يمكن إحنا أحيانا ننشغل بالبحث عن ناس يدد في حياتنا وننسى، ويعني إن إحنا ننتبه للناس الحلوة اللي أصلا موجودة في حياتنا، ناس تعودنا على سؤالهم، على خوفهم، على نصيحتهم، على وقفتهم، لدرجة يعني افتكرنا أن كل شيء عادي وهو مو بعادي. فإذا عندك إنسان صادق حافظ عليه، عندك أخ سند لا تخسره، عندك شخص وقف معاك يوم الكل ابتعد لا تنسى موقفه، وعندك إنسان يقول لك الحقيقة حتى لو ما عجبتك قدر هذه الصدق، لأن بعض العلاقات ممكن نعوضها، وبعض الناس إذا راحوا ونكتشف متأخرين إن مكانهم ما كان له بديل. وطبعا مثل ما بدأنا أحب أختم بالشكر لأختنا رائدة البحرين للي شفت فكرة موضوعنا الجميل اليوم في صفحتها وسمحت لي، أعتقد أنها سمحت لي أوكي أني يعني أتكلم عن الفكرة ونفتح كل هالمساحة من النقاش. وهذه دليل أن المحتوى الجميل مو بس نشوفه ونمر عليه من خلال إنستغرامها، أحيانا كلمة أو فكرة ممكن تتحول إلى حوار كامل يمس الناس ويخلي كل واحد فينا يراجع شيء في حياته. شكرا لكم أنتوا، لأنكم اليوم ما كملتوا فراغ بس، أنتوا كملتوا المعنى. وقبل لا أقول لكم مع السلامة، عندي لكم سؤال أخير، لكن هالمرة ما بيكم تجاوبوني أنا، جاوبوا روحكم. أنا عرفت اليوم منو ما أبي أخسره، لكن هل أنا أيضا شخص يعني ما يبي الآخرين يخسرونه؟ بس أنا عارف الجواب. ننتظركم باشر في حلقة إن شاء الله راح تكون مليئة بالمعلومات مثل ما تعودنا من ضيفنا دائما. ضيفنا مو بضيف، ضيفنا صاحب مكان مثل ما يقولون، دكتور طلال السندي راح يكون معانا متواجد يعني بكرة. طولنا صراحة لكن لازم، الناس كلهم فيهم زكمين ومسخنين ومرضى، تعرفون قلبة الجو، فلازم دكتور طلال السندي يكون معانا باكر. ننتظركم ومع السلامة.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فورا على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هدي قوم وتوضى صل وقرأ تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنة، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك قم بتوفير طفاية حريق مناسبة في المطبخ وتأكد من صيانتها بشكل دوري. تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وتجنب مخاطر التحميل الزائد على المقابس الكهربائية. تجنب ترك الأواني دون متابعة على الموقد، واحرص على عدم تواجد الأطفال في المطبخ. تأكد من سلامة تمديدات الغاز بالمطبخ تجنباً لمخاطر التسرب. في حال وجود تسرب الغاز، أغلق المصدر الرئيسي، قم بتهوية المكان وتأكد من إصلاح التسرب من قبل شخص مختص. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.
1: بحرين FM على هواك.

أناقة الكلمة وحضور الصوت وتناغم اللحن. تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM. بحرين FM على هواك.

لا تغرك ضحكتي ولا سلوب، أعرف إعزاز النفوس منردية، كم وفولي ناس وكم ناس غدروبي، كم كسبت بطيب نية سوء.

الأوليين بسطوا معنى الفرح، خلوه يكون زاهي، تك دم تك دم تك دم تك دم، حروف بسيطة صاغ ألحانها محمد بن لعبون وصار اسمها

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى سمح المحية ندي الكف وافيها الجود والعدل.

0: والإحسان والعفة أشرف مزايا عي العد يحصيها.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: كلنا عندنا بلان A، الخطة اللي رسمناها في بالنا وتوقعنا إن الأمور بتمشي عليها خطوة بخطوة، لكن الحياة نادراً تمشي حسب الخطة. أحياناً باب يتسكر، وأحياناً فرصة تضيع، وأحياناً كل شيء يتغير في لحظة. وهني تظهر بلان B، الخطة اللي ما كانت في الحسبان لكنها غيرت كل شيء.
1: بلان B على 98.4 شباب.

طيري أنا يا حمد ليتك تشوفه، حر على خده سحر ينادي، طيري بين الغنادير نوفه، طيري عنيد بس ربك هو الهادي، طيري عنيد بس ربك هو الهادي، الشهد يكتر من خده على جتوفه، طيري عطر فواح طيب وكادي، طيري أنا بالزين كامل وصوفه، طيري ترى ما ذوق طعم الرقادي، طيري ترى ما ذوق طعم الرقادي، طيري ترى المفتون من واه شوفه، طيري أبعد كل الحضر والبوادي، أغلي نسمة وغازل حروفه.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أنا ابن عيسى وعيسى وحده بطل الهيجان والواهب الأموال والنشبا، 65 عاما حكمه وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العربا.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك. أهلا.
0: تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات؟ ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة،
0: يعود من جديد. مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

أدن الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه،

0: يسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
1: من أشعار محمد صالح النجفي، بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

إرشادات العودة للمدارس، خطوات النقل الآمن بالحافلة، عدم الانتظار في الأماكن الخطرة أو المعرقلة لحركة المرور، لا تجري نحو الحافلة قبل توقفها، صعود الحافلة واحداً تلو الآخر بنظام بعد التأكد من وقوفها تماماً.

تجنب التزاحم عند الدخول والتدافع أثناء النزول. الجلوس في الحافلة بنظام بدءا من المقاعد الخلفية وعدم عرقلة دخول الركاب. النزول بهدوء ونظام بدءا من المقاعد الأمامية. تجنب النوم والسلوكيات الخطرة داخل الحافلة ورمي المخلفات خارجها. تجنب النزول قبل التوقف التام للحافلة والعبور من خلف الحافلة. أتمنياتنا لكم بعودة آمنة.

0: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتار.
1: انجرح قلبك عتاب،
0: يتضمن 4 أغاني من ألحان وتار.

0: ببعيد.
1: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
0: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط بالصمت وتحد.
1: توزيع روتانا.
2: بحرين FM على هواك.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هدي قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: روحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينب الدقايق من ورق وغصون. وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي،
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يا ليت البارحة في ذاكرة امس جمعتنا، والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: انا مشتاق
2: بحرين FM على هواك.

0: انت تختار واحنا نلبي. عيش الجو معانا مع كل جديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين اف ام على هواك.
1: جديد الفنان علي بن محمد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمر ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عالم من الأغاني والذكريات وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين FM. بحرين FM على هواك.

لملم اشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك واغانينا حكايه من ورق خذ سوالفنا وامانينا رسايل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي انفاسك حضورك امس انتهينا.

0: اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري؟ تبي المفارق روح ماني براجيك فارق، وهذا من دواعي سروري. وان كان ما تقدر انا اللي بخليك، محتاج ارتب المفارق اموري. لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري،
1: ما عاد يرضي غروري.

0: أنصت جيدا، أنصت برفق، إنها أفكارك، إنها نفسك أنت. منذ آلاف السنين كنت وما زلت تغذي العالم بها ليصبح مستقبلك حاملا لبصمتك في هذا الوجود. IFM على بحرين FM، أنت من يصنع اللحظة.
1: أنتم تستمعون إلى حلقة معادة من برنامج IFM.
0: IFM تنويه: أحداث وشخصيات هذا البرنامج من نسج الخيال ولا تمت للواقع بصلة. ربما
2: إذا تبي عدوك يحتر البس له أصفر.
3: شنو؟
2: إذا تبي عدوك يحتر البس له أصفر.
3: ليش ما ضحكتوا؟

0: واحد سحلب الله لك
1: الله الله الله الله. وحشتني مصر والله وحشتني مصر.
0: معناها يعني سوري إذا حبيتها يعني.
1: أنا حين أتكلم عن الأجواء اللي قلتها أنت.
0: بحنا هذا وهناك.
1: شنو هذا وهناك؟
0: لأنه هذه المشكلة حاكرة أنت الكرة الأرضية في ديرتين في حياتك راح فيهم بس. حكرتي كل أفكارك في ديرتين. هاي المشكلة.
1: لا إن شاء الله حين بنروح البرتقال قريب.
0: أوه كرهت الديرة أنا من اللف برتقال.
1: هي اسمها كذي
0: شنو على كيفك برتقال
1: شنو على اسمها
0: يعني واحد يقول انا برتقال برتقالي احرق كذي
1: برتكيل
0: عيدي مره ثانيه خليش على البرتقال انا اجري
1: يا هلا ويا مرحبا والله وحشتونا ونورتوا نورتوا الشاشة على التيك توك كل أهلنا وأحبانا وأصدقائنا في اللايف يا هلا وسهلا
0: بكم
2: مرحبا بأصدقاء التيك توك
1: Yes I have wedding party
0: أقول لك عندها نمرة في العروس
3: عاد كلا صغير عاد كلا صغير
1: مشغلين مشغلين
0: وين التوب ما التوب عندها نمرة في العروس يومين wedding
1: بقول لك
0: يومين سمي wedding يومين ودي أقول لك لا يندفع لها بزاد ذي
4: ما بتو
1: الصدق عازميني على ودينج في قطر والله العظيم لكن يا ام طلال حبيبتي ألف مبروك أول شيء وسامحيني والله كنت يعني كان ودي أني أنا أروح لها
0: والله أنا خايف أمر مصر أشوف صورتك كذي برا على كذي كازينو حق صورتك برا مع الفنانة سمية العريفي مع الفنانة سمية العريفي هاي السعودية على السعودية هاي الكويت واهل الكويت والبحرين ابو عبد الله سمسم سمسم سمسم

0: منه.
1: لا لا
0: أنا هذه اللي خايف منه. أنا خايف من هالموضوع.
1: كان الحين قنية.
0: قنية قنية ورايح البرتقال. اللغة فما لا. قنية ورايح البرتقال.
1: يا رب استغفر الله العظيم. إيش فيك الله يهداك. عد ترى على فكرة هذه ترى كلها في وين في الأحلام.
0: في عيد عيد المساعة إيش قال هذه الشخصيات شنو لأن لازم تعيدها كل خمس دقايق في البرنامج.
2: أحداث وشخصيات هذا البرنامج من نسج الخيال ولا تمت للواقع بصلة ربما.
0: Thank you for your cooperation.
1: بعد الواحد يعني واسع عنده imagination شوية.
0: شو؟
1: Imagination.
0: Actually.
1: والله العظيم.
3: What is this?
1: حتى أحلامنا ما تبون الواحد استغفر الله.
0: هذه أحلامك؟
1: أقول يعني.
0: هذه طموحك. عفا
1: حلو
0: الله يعطيك عفوا السماعة يننتني زين
1: أملي
0: حول الله لا حول
1: لا إله إلا الله يا هلا ويا مرحب
0: ويا شفتي
1: شنو
0: شفتي السيارة اللي سواها سعودية
1: لا
0: حلفة
1: والله
0: ما شفتي سيارة صناعة سعودية
1: اليوم حطوها يعني ما شفت صراحة
0: انستغرام سوشيال ميديا مولع
1: ما شاء الله صدق والله
0: شو اسمها سير
1: سير الله
0: اذني اذني
1: سير وانا سير معاك
0: سعودية
1: الله عمار عمار عمار يا السعودية من هلا الأعلى
0: شفتي سيارة كذي
1: الله أبي هاللون خلي يعطوني واحدة
0: حلقة الله
1: سير إكزوبوت إكزوبوت
0: لا تطيحين أسهم السيارة بلفظك الكريم
1: الله حبيت الحمراء
0: انتي هذه صناعة سعودية سيارة خيالية مو طبيعية الله الله عليكم يا أهل السعودية تفاجئون دائما تفاجئون صناعة دخلت السعودية الصناعة ولما تدخل ما تدش خفيف تدش على بو لا لا تدش ثقيل تدش وايد ثقيل عسى الله يوفقكم من الأعلى ونسمع عن طيارات سعودية بعد ليش لا
1: طبعا
0: سيارة خيال
1: عماد يعني أتوقع هم أطلقوها بما أن إن شاء الله إحنا راح نحتفل باليوم السعودي يعني باكر
0: إن شاء الله
1: تاريخ 23 سبتمبر من كل عام يحتفل الوطن العربي أكيد بالمملكة العربية السعودية يا رب عمار يا المملكة والله يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها وحكامها يا رب ويكونون دائما بخير وأمن وأمان يا رب هذه السعودية يا رب
0: سير يبا سير ونحن من ورائكم سير ما شاء الله عليكم أمس شفت يعني أول شيء الواحد وايد حسب الفخر أن بلد خليجي يوصل لهالمرحلة المتطورة جدا جدا جدا جدا في صناعة السيارة إذا ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله تبارك الرحمن لا إله إلا الله إذا كانت هذه البداية إذا كانت هذه البداية بهذه القوة فما بالك بعدين الله إن شاء الله السعودية من من من أحسن إلى أحسن إلى أحسن وهذه فخر لكل العرب مو بس الخليج يا مرحبا بكم ويا هلا بكل من يستمع إلى برنامجنا من إخوانكم إذاعة البحرين
1: تحية كبيرة لكل من يتواصل معنا على 93.3 FM من البحرين نحب نوجه تحية كبيرة لكل الأهل وأصدقاء أتوقع هل السعودية عماد أصلا من الحين موجودين
0: لأن مرحبا
1: راح إن شاء الله نحتفل وياهم في الأيام الجميلة اللي راح تعيشها أكيد مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وأتوقع في مهرجان راح يكون في مملكة البحرين بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا فيا هلا ومرحبا فيكم ونورتوا والديرة
0: يا مرحبا يا مرحبا بإخواننا حبايبنا ونبدأ معاكم برنامجنا
1: لا ما ننسى تحية أيضا إلى أحبانا في أبو ظبي
0: صحيح
1: على 88.4 FM ودبي دار الحياة مرحبا يا مرحبا
0: إذا حابين تسمعون برنامجنا وما عندك هذه الترددات اللي ذكرناها ففي تطبيق تقدر تسمعنا من خلاله في أي نقطة على كوكب الأرض.
2: Download the Bahrain TV and Radio app.
0: أيضا عندنا إخواننا حبايبنا في التيك توك اللي قاعد يتابعونا على

0: IFM 93.3. عندنا أيضا بعد البرنامج في ويدينج ممكن تشوفون فقرة سيما بعد ال
1: ويدينج بارتي
0: ويدينج
1: اللي حب
0: اللي حب تذكرنا درجة أولى 25 دينار الثانية 30
1: شنو ها؟
0: ها؟
1: مو أقل من 100 دينار
2: حبيبتي استني
0: 100 دينار
1: 100 و 200 و 300
0: هذا الشكيرة أنت وجينا 100 200 ذي ولا تفضل هاي البداية
1: يلا تفضل شرقاوي ما شاء الله عليه سيما ما تكبر استغفر الله العظيم الشرقاوي قول لا اله الا الله
3: صلات على النبي محمد وعلى آل محمد
0: بلوك شرقاوي
1: لا لا لا قول لا اله الا الله اذكر الله بس انا ترى بروحي متفاجعه انا استغفر الله العظيم
4: يا ريال ايش فيكت
0: ما تكبر توا 25
1: 25
0: مشكلة احنا عند ميلادها في الشهر اللي بيه خاف نسوي لها شموع مشكلة وايد
1: ما يحطون شمعة الحين خلاص ما يحطون ذا قبل يحطون شموع عمر شنو عماد
0: ابا خليهم تسوي لك
1: ولا تجيبون لي كيكة
0: لا لا خليهم تسوي لك كيكة
1: طورطة
0: شو عليها تزيين بتكرهين عيد ميلاداتك اللي جاية لا لا عليه تزيين في الطورطة
1: بتعطيني أمل في الحياة حبيبتي ماما والله ما
0: يايبة فري ويزة مسحون طوفة أول مرة في حياتي مسحونها قال تزيين لعبات
1: لا أبي بيتي فور
0: بيتي فور بيتي فور ما عليه بيتي فور نعم تزيين كيك وايد غرام منها ترى وايد ليلو ياخذ افكارها
3: استحى على وجهك يا ريان
1: هي ابي هذه الكيكه اللي ابوها لك انت في عيد ميلادك مريم تلفت
0: مريم سافره بخليهم ما يبونها لك ان شاء الله
1: انزين
0: تبي الطورطه ابشري تبي الطورطه بس
1: عماد حبيت سوي عيد ميلادك في البث اي حلو عاد من غير جفت انا ما مش اسمه لازم في جفت
0: حلو انت تقول اسم ما مش تعرفين والله هذا سكت بس
1: ولا جفت ولا شيء
0: قلت كان جفت وش من متوقع لهني عندك بس يلا عرقوا لموضوعنا يلا عاد
1: يضيق الخلق موضوعنا
0: اي بس لحد يصيح لي على الهواء رحم الله والديك
1: والله العظيم وايد وايد
0: قولي بأريحية
1: حساس ويعني مؤثر شائك. صراحة اي مؤثر مع انه يعني الموضوع مو جديد موضوع قديم ويمكن وايد تكلمنا فيه سواء احنا او غيرنا تكلموا فيه
0: ليش احمد
1: ما ادري احمد لا لا لا ارجوك ارجوك غير موضوع الخلافات اللي تصير بين من الأخوان أخوان من أم وأبو من بطن واحد للأسف في أشياء وايد في الحياة تفرقهم إحنا سؤالنا أو قبل عفوا لنقول السؤال لأن إحنا أخذنا هذا الفيديو للدكتورة سميرة البستقي تحية كبيرة لها من البحرين دكتورة سميرة يعني اعذرينا ان احنا خذينا هذا الفيديو لان شفنا ان الموضوع للاسف يعني سنوات طويله واحنا للحين على نفس يعني في نفس النقطه وللاسف في تزايد يعني الخلافات قاعد تكثر الخصام قاعد يكبر بين الاخوان امور كثيره فاحنا نبي نعرف بس شنو الاسباب او شو اللي يخلي تصير التفرقه او الخصام او الخلافات بين الاخوان خلينا نسمع الدكتوره سميره وراجعين لكم
5: خفوا من المشاكل بينكم يا اخوان الاخت ما تكلم اخوها أختها ما تكلم أختها الثانية لأن كلمت زوجي بطريقة مو حلوة أو بنتي لما دافعت عني في حلقة نقاش أو موضوع معين أنت سكتيها فأنا ما أرضى عليها وتمتد الخصام إلى سنوات في النهاية أنتوا الإخوان قاعدين تتفككون كان في أم تجمعكم كان في أبو يجمعكم بعد عمر طويل لين يروحون ذلين أنتوا تتفككون أنتوا ما لكم أحد بعدين أنت بتعيشين وحيدة أو أنت بتعيش وحيد أوكي عندي زوجتي وعندي زوجي وعندي عيالي هذا ضيوف في النهاية يمكن الزوج يروح يتوفى يمكن

0: يمكن زوج في النهاية هو شخص دخيل يعني، أوكي بتستمرين معاه وبتكملين حياتك معاه، بس فكري إن أنت بعد إخوانك ما تقطعينهم، إخوانك لا تسمحين لبنتك تعطيك رايك عن رايها عن أختك، لا تخلين بنتك تتدخل في النقاشات أو المشاكل بينك وبين أختك، لا تسمحين لها. يمكن هي مضغوطة، يمكن هي متحاملة، يمكن هي عندها أمور ثانية تسقطها على هاي العلاقة بينك وبين أختك، لا تسمحين لها. أنا وأختي نصطفل مع بعض، أنا وأختي نحل مشاكل، نزعل ونرضى مع بعض. وجود أو تسمحون للدخلاء أو حتى لو كان من الدرجة الأولى عيالي أو زوجي أن يتدخلون يعطون رأيهم ويقيمون الوضع وبناء عليه يقررون ويحكمون على الشخص وأن قطعي العلاقة أو لا تكلمينها أو راويها أو انتقمي منها، لا تسمحون. ساعات العاطفة اللي بيني وبين أختي تخليني أنا أتغاضى بعض الأحيان، تخليني أنا أمشي بعض الأحيان، أعاتب بحب بعض الأحيان، أزعل أخذ وقتي في الزعل وأرجع مرة ثانية. وجود الدخلاء دلين بحب من حب أو من بسوء نية أو بحسن نية دلين يمكن يسببون مشكلة أكبر، تكبر دائرة الخلافات بيني وبين عيالي أو بيني عفوا بين أخواني.
1: شكرا دكتورة سميرة على طرحك هذا الموضوع. وأنا أذكر في فترة عماد إحنا تكلمنا عن عن عن الخلافات اللي تصير من الإخوان، ويمكن الكل اتفق قال الورث.
2: أي ورث؟ أي ورث؟ يا ربي من عنده ورث؟ يوم اللي تصلون لكيني ولا اللي أجمونات ولا يدوج
1: ما في حدا
2: نبي سؤال شنو اللي يخلي الخلافات ترك عنكم هذا ورث؟ ليش عندكم ورث؟
1: ما في ورث؟
2: أي الله يهداك.
1: لا، لأن حين الدكتورة سميرة قالت شيء ثاني، الدخلاء بعد يعني هذه نقطة ثانية احنا نبي نعرف منكم انتو شو اللي يخلي للأسف ان الأخوان في ناس ما سنين سنين يكون الخصام بينهم، يعني ما نقول فترة وتعدي، لا تمتد 4-5 سنوات، في ناس 10 سنوات. زي شو اللي يخليهم يعني؟ على فكرة عماد العلاقة هذه علاقة، في ناس يتمنون يكون عنده أخو ولا تكون عنده أخت. أنا كنت أتمنى أن يكون عندي يعني more brothers more sisters، عرفت؟ لكن يلا الحمد لله أنا يعني الله عطاني أخو واحد الحمد لله.
2: الله استر عليهم والله. الله استر عليهم لما صار أخوان.
1: لا والله ترى على فكرة أهم الأخوان أصلا عزوة في النهاية، ما لك الأخوانك عزوتك
2: عزوة؟ كل الأخوان عزوة؟
1: إذا تبين أتكلم بالشكل الصحيح المفروض إنه يكونون عزوة المفروض، ولكن عاد في المجتمع في أمور كثيرة ممكن في استثناءات.
2: خلينا نشوف رأيكم
1: الله العالم
2: شنو اللي ممكن يسبب خلاف بين الأخوان وعلى مدار، يعني ما إحنا ما نتكلم عن خلاف يوم يومين، نتكلم على الخلاف القطيعة لسنوات وشن هي الأسباب، وهل فعلا في هذا الزمن، وكلنا نقول إحنا الزمن ذي غير الزمن اللي قبل. عموما نبي رأيكم بشكل عام، وكذا رأيكم مهم جدا بالنسبة لنا. ممكن تقولونا على الهاتف التالي
3: 1-7-4-50-50-6 من خارج البحرين إضافة فتح الخط زائد 9-7-3-1-7-4-50-50-6
1: 1-7-4-50-50-6 من داخل البحرين، من خارج البحرين 0-9-7-3-1-7-4-50-50-6. نتمنى إن شاء الله نسمع يعني منكم تجاربكم الواقعية اللي يعني في ناس يمكن بالفعل عاشوها أو للحين عايشين هذه للأسف الخصام أو الخلاف. ناخذ أول اتصال. ألو مساء الخير.
4: ألو مساء الخير.
1: حياك الله يا هلا وسهلا.
4: أنا طبعا أول شيء حبيت أشكركم على هذا البرنامج.
2: الله يسلمك ويعافيك،
4: وعلى يعني أسلوبكم الراقي واللي خليتوا الناس كلها تحب هذا البرنامج وتحرص على وقت أن تشارك فيه.
2: الله يسلمك.
1: شكرا من ذلك من معنا لو سمحت.
4: جاسم عليك معاش.
2: سم؟
1: جاسم
4: عليك معاش.
2: والنعم.
1: والنعم فيك، حياك الله جاسم. يا هلا وسهلا.
4: الله يخليك. هو طبعا العلاقات بين الأخوان الخلافات فيها في عدة أسباب. على سبيل المثال الأبناء، خلافات الأبناء تسبب مشكلة

0: كبيرة بالنسبة حق الأخوان أو الخوات. هذه واحد. أني حق السبب اللي يعني اللي هو المغلق والأكبر من هذه اللي هو الورث. الورث يسبب يعني خلافات وعداوات بين الأخوان والخوات. ويمكن تكون هناك قطيعة بعد في نفس الوقت.
1: زين جاسم عفوا بس الورث يعني هذه شرع الله يعني في النهاية ما حد في يد انه هو مثلا يقدر ياخذ شيء مو الله قاسم له اياه يعني فليش يصير ليش تصير يصير الخلاف بينها ويصير الحقد وكراهية بين الاخوان بسبب الورث
0: احنا شو نقول لك احنا نقول لك نعم هذه شرع الله حتى تقسيم الورث شرع الله
1: نعم
0: لكن ما يخفى عليكم في ناس ما يرضون بشرع الله يقول لك لا شلون هو ياخذ كذي وانا اخذ كذي شلون هذه اختي تاخذ هاللون وانا يعطوني هذه فتصير الخلافات طيب من حق الخلاف بعد الرئيسي في ناس تبي تبيع ناس ما تبي تبيع
2: اذا كان على بيت مثلا
0: واحد في بعض الورثه يقول لك احنا بنبيع الاخرين يقول لك لا هذه بيت عاشوا في أمنا وأبونا وطفولتنا وتربينا فيه وفي ذكرياتنا فيصير خلاف على هذا النحو
2: الخلاف جاسم طبعا أنت قلت حين مشكلة عودة الخلاف يعني هم أخوة ودشت المادة في الوسط في الموضوع يعني معنات علاقتهم الأساس مو بقوية إذا مادة تفرقهم
0: نعم كلامك صحيح إحنا إذا بنعول على صلة القرابة اللي هو يعني أنا من أم واحدة ومن أبو واحد هذه مو في كل بيت يعني يعملون لها حساب مو في كل بيت هو صحيح أنت كلامك صحيح المفروض إن خلاص إحنا من أم واحدة ومن أبو واحد المفروض إن إحنا نحط هذا الشيء نصب عيوننا في البداية في التعامل مع بعض
2: نعم
0: ولكن ما نبي إحنا نشوف الدنيا وردية كلها في وكثيرة توصل للمحاكم أخوي عماد
2: نعم
0: توصل للمحاكم
2: نعم
0: ويصير هناك قطيعة ويصير هناك خلاف وأنا عشان أختم أقول لكم المشكلة العودة أن ساعات تصير خلافات بين الأخوات أو الأخوان يورثونها حق العيال
2: نعم صح صحيح للأسف شكرا يا أخوي جاسم شرفنا باتصالك يا مرحبا
1: حياك الله
2: على 1-7-4-5-2-5-2-6 من داخل البحرين
1: ناخذ أيضا اتصال جديد ألو مساء الخير
3: مساء النور يا هلا
1: حياك الله من معنا
3: معكم منيرة
2: يا مرحبا
1: أهلا منيرة
3: مرحبتين أهم بغيت أتكلم عن الخلافات اللي تصير بين الأخوان سبب الخلافات هي الورث إذا الأخوان من صغراتهم ما تأسسوا على قلب واحد من وهم صغار والأم والأب وما ربوهم على المحبة والتعاون ليكبروا أكيد بتفرقون لأن الأم والأب هما أساس المشاكل
2: الأب والأم هما أساس المشاكل
3: أيوة والمصيبة الكبرى إن إذا بعد كانوا متزوجين وحريمهم تدخلوا في الورث عاد مصيبة عودة
2: يعني أنت منيرة تبي تقولين الأخوان أساسا هما مب على وفاق بس شكليا كذي ويوم صار الصج أقل شيء تفرقوا لأن الأساس مالهم ضعيف اللي أسسوا الأب والأم
3: ايوه والمصيبه
1: انه يورثون
3: ابوهم هو عايش
2: لا اله الا الله
1: بعد لهالدرجه
3: واكثر وصلت ان قاموا يطردون الام من البيت عشان بس ياخذون البيت
1: لا اله الا الله
2: في ناس ممكن تسوي على فكره
3: هاي انا اتكلم عن اللي اشوفه بحكم ان عمري 18 سنه اللي اشوفه بعيني
1: هاي 18 سنه كذي
2: أخوان وأخ لأن ما أقول أخ يعني أخوي وأختي على الورث إيش دعوة عود يعني ساعات الورث يكون
3: وأحيانا بعد تصير غيره بين الأخوان ليش تعطي هذه المبلغ وما تعطيني أنا هاي المبلغ وليش دي ياخذ أكثر مني وليش دي ياخذ أقل مني
2: هذه أثر على علاقتهم مع بعض في المستقبل
3: أكيد طبعا
2: شكرا يا منيرة شكرا أختي العزيزة شكرا
1: يعني
2: يا
1: ما قلنا شيء إحنا حين سالفة الورث عماد نقول إذا الله توفاهم هذه أنت عايشين هم بعد الحين موجودين
2: مقالت لك منيرة شيء ثاني بعد اللي خذت من جاسم أن علاقتي أوكي أنت أختي حبيبتي بس ترى هذه قشرة اللي في النفوس ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى
1: مقالت
2: لك منيرة شنو بعد ينحسب عند الاخوان ينحسب انه ها انت اعطيت فلان وانت ما تعطيني انا فالله يطول في عمرهم اذا راحوا هني تصير الواقعه
1: حول الله ولا قوه الا بالله ناخذ اتصال جديد معنا على 1745

0: 65 65 6. ألو مساء الخير.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام حياك الله
1: أبو تركي معاكم.
2: هلا أبو تركي صك الموسيقى أحمد. أبو تركي تفضل يا أبو تركي.
0: حياك الله أبو تركي.
2: عطنا خلفية. تفضل.
0: قول أبو تركي.
2: قول أبو تركي.
1: يا عماد وأخ يا سيما.
2: شوف خلي المسألة الشرعية في الأخير. قول لي رأيك في البداية. شو اللي يخلي في هذا الزمن بالتحديد يا أبو تركي إن أنا ممكن أنفصل عن أخوي على مثلا خلاف صار في البيت وتصير قطيعة بينه وبين سنين؟
1: ايه والله شوف يا طويل العمر والسلامة
2: عمرك.
1: هي الخلافات اللي تصير بين الاخوان اشياء كثيرة، الدنيا واشياء اللي في الدنيا كثيرة، حاجات كثيرة، مو بشرط ورث ومو بشرط، ممكن يكون ورث ممكن يكون اشياء ثانية، حاجات كثيرة تؤدي إلى القطيعة وإلى الحرمان من حنان الأخ ووقفة الأخ ووقفة الأخت اللي في مقام الأم أحيانا تكون إذا كانت هي البشر والكبيرة. إحنا في هالوقت أخوي عماد وأختي سيما
0: نعم.
1: نتمنى أن نحن نوقف مع بعض وننسى شيء اسمه غيرة، حقد، خلافات أسرية، مواقف تافهة. ترى والله العظيم أغلب الأشياء اللي تصير من مواقف من الزوارات فيها معنى يوم الجمعة، فيها معنى يوم الخميس. أختي ها شفتك ما احترمت أمك ما سلمت علي، شفتي خالتك سوت، شفتي قامت عطت فلان وما عطتني، شفتي الشيطان موجود يا جماعة يفرقكم.
0: بو تركي عفوا انت قلت نقطة الحين بس عشان بعد أأكد عليه، تدري في ناس يقول لك الأخوان يعني ممكن بعد نسوانهم هم اللي ممكن يسببون
1: طبعا
0: التفرقة هذه.
1: أنا وقفت على حالات في التوثيق الأسري أختي فيما
0: نعم.
1: يقول لك الأم ما تروح مع ريلها يعني حبيت بيت بيت بيت أبوه، ما تروح وتقول له عيالي ما يطبون هناك، ما يشوفون أبوك،
0: لا
1: ما يشوفون يدهم. ليش؟ لأنه ما يستاهلون يشوفون عيالي، لأن أنت خواتك قالوا فيني وسووا فيني، لأن كذا. زين هل أنت كرجل، أنا ما لوم المرأة، ساعات المرأة لها مشاعرها وبعد لها احترامها، هذه بنت ناس، لكن هل أنت كرجل درت عائلتك بشكل صحيح؟ طبعا لا. أنا أقول لها أنت ما تبين تروحين زوجتي لا تحترامك لا تروحين، لكن ما تقطعيني عن إخواني وعن أبوي وعن أهلي.
0: يعني الخلل يكون في الرجل بتركي؟
1: طبعا إذا
2: كان في بعض الحالات
1: في بعض الحالات طبعا نعم، مو كل الحالات أخوي عماد، لكن الرجل هني هو اللي يحكم، هو اللي يربط. أنت إذا جيت صرت وعفى وقلت والله يلا إيه، لا عاد كلامك، أنا مرتي أو أنت اللي بتبقي لي، لا مرتك مو بتبقى لك. أنت لو صار عمرك 60 سنة تقدر تطلقها وتأخذ واحدة ثانية، أو تقدر هي تستغني عنك ما تبقى وياك، اللي هي كانت سبب في يوم من الأيام أنك تقول لك ما تودي عيالك يشوفون يدهم، ما يشوفونهم خالاتهم، أنا ما أبي عماتهم يشوفونهم لأن هذولين ما يستاهلون. هذه مثلا، والعكس صحيح بعد أختي سيما بعد العكس صحيح، أحيانا يكون بعد من الزوجة من طرف الزوجة ان تبي تودي عيالها تبي
2: نعم. الرايل بتركي النقطه وصلت اتصالات وايد، بس ابيك في دقيقه
1: سامحني اخوي عماد،
2: بس في دقيقه الجانب الديني هذا المهم عندي انا.
1: الجزء الديني الله يبارك فيك اخوي عماد، الجزء الديني انا اقول اذا رب العالمين قال لك في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلناكم قبائل وشعوبا لتعارفوا، الله جعل قبائل وشعوب لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فما بالك بالأخ والأخت. أخ وأخت كونوا على قلب، حبوا بعض، انسوا التفاهات وعيشوا وربوا عيالكم على الحب والخير، انسوا الخلافات وسامحونا على الإطارة.
2: تسلم يا أبو تركي وصح لسانك يا شيخ. شكرا شكرا
0: يا هلا
2: وسهلا. نهايجين على الموضوع. نشوف عطنا
0: إيه لأن صراحة الموضوع أنا قلت لك صدق في الواقع شيء مؤلم شيء.

0: مؤلم اللي انت تسمع على 1-7-4-5-2-5-2-6. ألو مساء الخير،
1: أنتم تستمعون إلى حلقة معادة من برنامج IFM.
0: ألو، من معانا في الاتصال؟ أبو علي.
2: أنا أبو علي. يا أبو علي،
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: وتحياتي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو علي تفضل.
3: تسيما كيف حالك أخوي عمر؟ كيف حالك؟
2: يطول عمرك يا شيخ.
0: تفضل أبو علي.
3: أول شيء جار فاضلت في تسيما بهاوش اللي عمت أول شيء
2: أفا برا
3: شرديت، أقول لك خليك يومين شرديت.
2: وين يومين؟
3: مع الأستاذ نايلة. مصدق سويت يوم واحد شرارت
2: مع الأستاذ برنامج نيلة
0: شرديت ولا شرديت؟
3: والله طبقها بعاد الريال.
2: لا شلت عليه، ما رضت سيما زفتني.
3: الله يسلمك والصحة والعافية.
0: حياك الله أبو علي،
3: الله خير على طرح هذا الموضوع.
2: الله يسلمك يا أبو علي.
3: أنا عكس اللي قبلي وابصير بالواجع الديني. عكس اللي قبلي، احنا اسمنا الحمد لله رب العالمين رحمة الله على الوالد، بنيناها على هذه الشغلة من يوم احنا صغار.
2: الله يرحمه.
3: المحبة والتصالح والتسامح قبل نروح ندور على الخلاف.
2: نعم.
3: نحاول نصب الماء البارد قبل لين الماء الحار.
2: نعم.
3: نضرب مثال، هذه اللي صار ذي الحديث كله، ثلاثة المكالمات كلها تبين فترة رب العالمين اللي حطها علشان احنا ما نقول شيء اوفر اللي قاعد يصير.
0: نعم.
3: هابيل ليش ذبح اخوه؟ هذه أول جريمة قتل صارت في الإسلام. هابيل قابيل حطها رب العالمين عشان يبين ترى ما بين الإخوان يمكن توصل لهذه المراحل.
0: نعم.
3: الحسد والغيرة تولد هذه القطيعة واللي وصلت والعياذ بالله لأن يذبح أخوه.
2: نعم.
3: فإحنا إذا إحنا عيال آدم، بني آدم وما كانوا عيال آدم.
2: نعم.
3: هذه واحدة. الشيء الثاني، إحنا حين إذا عندنا الوازع الديني في البداية حن نؤمن إنه موجود خلاف بيوجد في كل بيت، ما حد ينكر إنه ما في خلافات. لدرجة لو صارت خلافات إحنا خليه يصير خلافات ما بين زوجتين، ما بين البنات، ما بين خصوصاً إحنا حبايب، لما يأتي الأولاد إحنا استبتدي مشاكل سطحية، هذه طاق بلدي، هذه طاق بنتي، هذه إحنا الكبار نخليهم مثل ما نكون، لأن أبونا وأمنا من يوم إحنا صغار قالوا نخليهم يسوون كل شيء. إذا تذكر أخوي عماد حلقة فايد التوش،
2: نعم،
3: كانوا يعطونا نقزات في خلال هالمسلسل اللي كان واحد بياخذ أبوه وبيحطه في خيشة تكرمون وبيقطع.
0: صح صح.
3: وقام الولد ولد الأبو قال له ليش سويت حق أبوي؟ قال له عطني أنا الخيشة عيال. قال له ليش يا ولدي؟ قال له بسوي مثل ما سويت حق أبوك أنت، بخلي الخيشة عندي لك
2: كما تدين تدام.
0: نعم نعم نعم.
3: فالأساس القول اللي بيصير من الوالدين هو اللي بينبنى عليه،
2: بينبنى عليه.
3: مثل ما قلت يا أخوي أختي سيما، ترى الورث مبشي الله رحمة الله عليه، أبوه مات في الكورونا وصار كل شيء أونلاين، ما حد يقربني نحن وزعنا الورد ولا حد، لأن هذا مذكور في شرع الله في القرآن.
0: نعم.
3: ما يحتاج أصلا الواحد يتخاصم على شيء الله كاتب عليه.
0: صح صح الكلام.
2: الله يرحمه.
3: قدم عندك البنية تحتية قوية مبنية على قال الله وقال الرسول أنت بخير.
0: والله يا أبو علي ساعات يعني على أسباب تافهة يعني يصير خلاف وتصير قطيعة وخصام سنين، للأسف أشياء يعني الواحد ما يبي يتكلم فيها لأنه صعب صعب صعب صعب. هذه العلاقة، ترى العلاقة بين الأخو والأخت أو الخوات ما بينها والإخوان ما بينهم وبين بعض، ترى هذه العلاقة يا جماعة يعني علاقة ما تتكرر، لأنك أنت مستحيل بتحصل لك أخو ولا بتحصل لك أخت. فأنت اللي موجودين عندك أنت الحين لازم تحافظين عليهم. هاي الخلافات وهذه الأمور خلوها وراء ظهركم. والله أنا ساعات أسمع أشياء سخيفة ما لها معنى.
2: شكرا يا أبو علي، شكرا شكرا. وأيضا على من داخل البحرين 1-7-4-5-2-5-2-6 1-7-4-5-2-5-2-6، ومن خارج البحرين 0973-3-1-7-4-5-2-5-2-6. نذكر بالسؤال، شنو الأسباب اللي ممكن تبث الشقاق والخلاف بين الأخوان أم وأبو، وكيف إن إحنا ممكن نتعدى هذه الخلافات، ومن هو أسباب وما هي أسباب هذا الخلاف، يعني من اللي أسس له. خلنا نأخذ الاتصال.
0: ألو مساء الخير.
4: ألو السلام

0: السلام.
1: عليكم السلام، يا هلا ومرحبا.
0: يا هلا اختي، ما شلونك؟
1: حياك الله، من معنا لو سمحتي.
0: معك نوره.
1: حياك الله نوره،
0: اهلا وسهلا فيكم، يعطيكم العافيه.
2: الله يعافيك، تفضلي يا نوره.
0: انا بقول لكم سالفه انا عشتها او اثرتها مثل ما يقولون.
1: قولي.
0: واحده في العائله زوجها، هي عندها 3 بنات، وزوجها اسم الله عليكم فجاه صارت سكته قلبيه اسم الله على السامعين، و كان في المستشفى 8 إلى 9 شهور. خلال 8 إلى 9 شهور هذه كل يوم الأخ الوحيد حق أخوذي يطق الباب يبي خريطة البيت عشان يعرف من الحين نصيبة كم إذا مات الأخ.
1: لا إله إلا الله.
2: وذاك في المستشفى.
0: وذاك في المستشفى.
2: لا إله إلا
0: الله. صح، ذاك الحمد لله وقام بالسلامة. الأخ خاصة ما يقول أنا بنيت آمال على البيت اللي بحصله من وراء.
2: إيه ليش ما مات؟
1: لا ليش ما مات؟ استغفر الله العظيم.
0: وصارت خصام عود لدرجة إن الأخ حين يشوف أخوه في ميلس ولا في عيد ولا في شيء ما يسلم عليه.
2: تتوقعين نورة ليش ذي القلب على الإخوان صار؟ من اللي أسسه؟
0: يمكن لأن أهما من أمهات غير.
1: حتى
2: يمكن
0: ما أدري، مع أنه ما أم ذي ربة ذي يعني.
1: ما أعرف مو بليها الدرجة عاد. لا يعني
0: يعني هل ممكن؟
2: هل ذي الأخو اللي اسم الله عليه يا ربي يعطيه الصحة والعافية يا ربي اللي دش في وعكة صحية، هل كان مفضل عند الأهل أكثر من ذاك؟
0: يمكن لأنه هو كريم، هو ورث أمه وكان كله يعطي في العائلة. فالناس يعني مو في الناس، ما في إلا ذي الأخو. طيب إن أنت يعني أنت شحبك أنت اللي
1: تنقع لتبذر يعني
0: إيه؟ عندي في هال وانت ما عندك إلا 3 بنات وكبار أوردي شالين روحها،
1: يعني كنا ذي حسد وقيرة
0: وما يذكرون الله على يعني على اللي عندهم. يعني الحمد لله احنا في ديرة خير، ما حد يموت من اليوع، حال يموت ما في سقف مغطي وساترة.
1: لا بس شهل قلوب هذه نورة، شهل قلوب ذي اللي فيها الكمية هذه من
2: لو زعل من الماما.
1: يعني تتخيل انت
0: انا بنيت آمال على البيت اللي بيطلع لي من وراك.
1: لا اله الا الله.
2: شكرا لك يا نورة، وشكرا لاتصالك على 1-7-4-5-2-5-6 من داخل البحرين، وخارج البحرين 0-9-7-3-1-7-4-5-2-5-2-6.
1: ألو، مساء الخير.
3: مساء النور، شلونك سيما؟ شلونك عمان؟
1: حيا ان شاء الله. يا مرحبا، من معانا؟
3: معكم ام عثمان.
1: هلا ام عثمان، حيا ان شاء الله.
3: هلا فيكم زود.
2: يا مرحبا.
3: والله الموضوع انا اعتقد السبب ان الاخو والاخت والاخوان ما يعرفون قدر بعض. قدرهم غالي على بعض بس هم ما يعرفون هالشيء، لان الله سبحانه وتعالى فضل اول ما الله بيسالنا عن الاخو، يقول يوم ما يفر المرء عن اخيه اول شيء ذكر الاخو. فهم ما بعرفين قدر بعض، هاي اول سبب. ثاني سبب ما في احترام، يعني عادي يروح هو يتهاوش عشان ولده زعل من ولد ذي او ولده، او انت ايش لكي قلتي حق ولدي، وانت ليش سويتي شيء حق ولدي؟ تلقي الاحترام الكبير، يعني مهما كانت مثلا خاله او عم او حاجه يتهاوشون على اشياء بايخه ويقاطعون بعض سنين، وانت قلتي وانت سويتي حق
1: ممكن ام عثمان العيال يكونون السبب ساعات بعد، اما اللي يسوون الخلاف بين الخوات بين الاخوان عيالهم.
3: يعني احنا بس مفروض احنا يعني مخنا اكبر من كذي.
1: صح، المفروض
3: نحب عيالنا بس ما ننسى عشرة اخواننا. انا بالنسبة لي دايما اقول حق عيالي انا احب امي وابوي اكثر ناس في الدنيا، عقبها اخواني عقب انتو، مع اني انا بيني وبينكم مشاعر الامومة اكثر طاقية.
1: نعم.
3: بس لا، عشت معهم اكثر ذلاك، شافوني من انا صغيرة لما كبرت، ما انكر العشرة، ما صرت جليلة اصل اخواني مهما يكون، عرفتي شلون؟
1: صح، السلام
2: عليك يا ام عثمان. نعم. وشكرا، شكرا لك يا ام عثمان،
1: يعطيك العافية.
2: ناخذ ايضا من شيء؟ ناخذ ايضا اتصال،
1: ناخذ اتصال على 1-7-4-5-2-5-2-6. نبي بعد نسمع يعني اخواننا من الخليج اذا عندهم خلينا نقول تجارب الحين. اتصال خارجي. الو، مساء الخير.
4: مرحبا، مساء النور، يا هلا
1: الجوهره، حياك الله.
4: يا مرحبا، شلونكم؟
2: يا مرحبا.
4: صراحه الموضوع ذو شجون على ما قال.
1: نعم.
4: انا بقول لكم عن تجربتي انا شخصيا، يعني انا ابوي متزوج 2.
1: نعم.
4: وعندنا اخوان من ابوي. طبعا ثانيه عربيه مصريه.
1: نعم.
4: واخواننا يعني

0: يعني خلاص هذول اخواننا يعني ما نقدر على ما قالوا ما نقدر نفر من هالواقع يعني.
1: نعم.
0: بس سبحان الله مع الدنيا ومع هذا امي سبحان الله شذا امي ربت عيال رايلها يعتبر. يعني ما في شيء ان هذا العيال رايلي لا انا ما بربيتهم لا يا هون. كل ما قلنا لها يما ليش تسوين قالت لها ايش عرفهم مساكين تطبخ لهم تسوي لهم هالشكل. فربينا انه فعلا يعني حتى هم من كثر ما حبوا امي يسمعون عيال اختي يقول لها يدو يقولون هما يدو يعني ان هذه يدتهم معهم. فربت هالشكل لما كبرنا احنا صرنا حوالين امي مرتبوين مسكينه تمت بروحها. فدائما تقول يعني كلمتها تعور القلب بتقول انا ما ربيت عيالي مثل ما شم ربت عيالها.
1: نعم
0: ان هم عيالها حواليها مرضت امي احنا كلنا حواليها نشيلها نغسلها نسوي لها. هي حتى حين يوم مرضت وحيدة
2: مسكين.
0: قاعدة في الغربة عيالها هني مش عارف. فأخواني يهاوشون أخواني بهني يقول أنتم ما تفهمون على وجهكم يبوا أمكم خلوها بينكم يعني تموت تحيا.
1: الحين كبروا يعني هم كبروا يعني.
0: كبروا ورجاجيل ويشتغلون ومتزوجين.
1: نعم
0: يعني يلومونهم إنه يعني شوفي. فهي تقول لين حكيناها وتكلمناها تقول يعني أنا ما ربيت عيالي مثل ما
2: الله يرحم. نعم.
0: فالله يرحم اللي مات
2: والله يحفظهم
0: والله لا يقسي قلوبنا ان شاء الله.
1: بس انت طبعا الجوهرة مو معاه يعني اي شيء في الدنيا ما يسوى ان يكون في خلاف بين الاخوان.
0: انا مع اخواني كلهم حتى وان كان بين اخواني خلاف انا مع الكل. انا الحمد لله ربي لك الحمد يعني يقولون لي انت خبيتي صفة امي. انا مع الكل انا مع الزعلان ومع الراضي. شوفي الورد ما يفرقنا لان هذا حق لازم يتوزع.
1: نعم.
0: وانا لما رفعت قضية على البيت وعلى الارض اللي كانوا عند اهلي وكذي ما حد زعل لان هذا فعلا حق. وانتم قاعدين يعني امي وابوي معلقين على هالبيت وعلى هالارض وعلى هالفلوس خلاص تتوزع.
1: نعم.
0: فالكل ياخذ حقه والكل هذا. ومع ذلك يوم اشتكينا ورفعنا قضية ان احنا نبي ورثنا الكل ما زعل. انا ازورهم كلهم المشتكي والمشتكى عليه لان هذا حق لحد ما حد يقدر يفصل فيه غير رب العالمين. لكن احنا في النهاية اخوان لازم نتم اخوان.
1: الله يحفظكم ان شاء الله.
2: الله يحفظكم يا الجوهرة وشكرا شكرا لك يا هلا ويا مرحبا.
1: ناخذ ايضا اتصال جديد. الو مساء الخير.
3: مساء النور.
1: يا هلا ومرحبا. حياك الله.
3: معاك امي بالريم.
1: ريم حياك الله الغاليه.
3: الله يحييك. سيما انا بتكلم عن تجربتي الشخصيه.
1: نعم.
3: انا ابو عيالي تو متوفي ما صار له سنه اكيد تعرفونه جمال قائد الله يرحمه.
1: الله يرحمه.
3: امين يا رب.
2: الله يرحمه.
3: ابي اقول ان عقب ما يروح الشخص اللي بنورث شنو عقبه بيكفينا يعني.
1: نعم.
2: نعم.
3: يعني إذا راح الغالي لا ورث ولا بيزات ولا شيء كيفي والحمد لله يا رب. عيالي كانوا متكاتفين مع بعض وهذه يرجع لتربية الأب والأم. ترى تربية الأب والأم يعني لها الدور الرئيسي في ذي الشيء. مثلا على الخلافات ولا الورث ولا كل شيء.
1: نعم
2: إذا أنت تقولي ما في شيء يسوى لازم من الأب والأم هم اللي يسوون التأسيس يا أم جابر.
3: طبعا.
1: أي والله ما في شيء يسوى يا ريم.
2: شكرا يا أم يابر. شكرا الله يحفظك ويرحم اللي راح يا رب. الله يرحمه. روح الجنة يا أخنا جمال الله يرحمه.
1: في اتصال أحمد على 17465056. ألو مساء الخير.
4: ألو.
1: يا هلا ومرحبا.
4: هلا معاكم عبد الله.
1: حياك الله مع عبد الله. يا مرحبا فيك.
4: انا بقول اول القصه بعدين بقول خلاصه ان شاء الله.
1: تفضلي.
4: الوالد الله يرحمه يوم توفت امه المهم له ورث معين وخاله يعني ما ادري شو الوضع يعني ما بنقدر الحين نطريهم. المهم أمي الله يرحمها اشتطت وقالت له كيف تتنازل والمفروض تصير الداعي وهي أرضك وهي حقك وهي يعني لك أنت وما أدري إيش وهذا حرام وهاي. فقال لها ما نتخص، انا عايش قبل

0: الورثة وأنا مستد بحالي وبمالي.
1: نعم.
0: ما بوقف على مال ولا بوقف على قطع وصل وارحام ولا طالب بشيء ولا كأن النخذ عنه ولا كأن والله العظيم ولا يعني ولا التفت له.
2: نعم.
0: وسارت الدنيا ويوم توفى طبعا الوالد واصل الجميع الصديق والأهل وكله يعني أبويا وحيد يعني ما عنده أخوان وخوات وما إلى ذلك.
2: نعم نعم.
0: المهم ما شاء الله تبارك الله رزقه بالذرية الصالحة اللهم لك الحمد لا منهم ولد ولا منهم بنت. فسبحان الله لما توفى يعني تقول لما توفي شيخ أو متوفي يعني إنسان ذو مكانة مش طبيعية مع أن أبويا ما كان له منصب ما كان شيخ ولا كان شيء
1: شيخ بأخلاقه ومكانته.
0: أيوة. انصدمنا من حجم البشر من حجم الناس أو طبعا هلا أول الواقفين في عزاء هلا كامل يعني واصلين ويموتون عليه وسموا عيالهم عليه فسبحان الله يعني لا منهم لا هندي لا بتاني لا مصري لا تعجبنا تعجبنا والله العظيم
1: والأخوان متكاتفين أسس هذا الشيء هو
0: إيه فسبحان الله لا شوف لم وحصل الموقف بعد وفاة الله يرحمه ما والله حتى أقول ساعات سبحان الله بسم الله كأنه هاي بركته هو علينا والله ما في واحد حفل ولا سأل ولا قال ولا تكلم
1: عن ورث ولا ما ورث
0: عن الورث ولا عن توزيعه ولا عن اللي وزعوه ولا ما وزعوه
2: الله يرحمه الله يرحمه
0: نعم. لأن اللي متمتعين في إخواني أو خواتي أنا متمتعة فيه وما أدوره أنا أدور رضاهم أدور فرحتهم أدور راحتهم ما أدورها الفلوس الله يعني الفلوس أو الورث هو صح حق أنا ما أتكلم عن الحق
1: نعم.
0: لكن ما يوصل لدرجة قطع الوصل هذا
1: نعم.
0: الحق الوصل الإنسان بصلة أرحامه شو فائدة أنا خدت وقطعت في هذا الـ الأهل والوصل والأرحام وخدت كل شيء شو استفدت
1: نعم
2: والله صادقة يا أم عبد الله شكرا حبيبتي من بضبي شكرا يا هلا مرحبا
1: يا مرحبا
2: حياك الله حياك الله
1: أيضا على هذا الموضوع أنت ليش مختار هالموضوع
2: أقول لك
1: حوار قلب داخل ليش تهاوش يا أخوك أخي ليش تقاطع أختك أخي شنو السبب قل لي سبب كل فيها أسباب أنت ممكن أنت تقتنع فيها أو ممكن تقنعني فيها وليش وليش ما تحاول ترجع على 1-7-4-5-2-5-2-6 نستقبل هذا الاتصال
2: يعني حتى لو صار حتى ترى على فكرة عادي صار خلاف
1: لا بس عد مو سنين عاد ما نتحاكى
2: مو بس كذي عماد يصير في حقد يعني وكأن هذا عدو وهذا مو بأخه وهذا هذا هذا الغريب في الموضوع ألو مساء الخير
3: ألو السلام عليكم
2: عليكم السلام يا هلا مرحبا
3: كيف الحال سيما شحالك
1: يا مرحبا ابو سعيد
2: حياك الله
1: يا مرحبا ابو سعيد
3: حي الله العمده شحالك
1: يا مرحبا يا مرحبا الساع
3: اخبارك عساك طيب
2: حياك الله
1: طيب حالك تفضل
3: الله يحييك دام فضلك والله انا سمعت طال عمرك الموضوع والموضوع شيق والموضوع يشد البني ادم انه يتصل يعني
1: تفضل يا ابو سعيد
3: والله يحفظك والله شوف انا وجهه نظري اول شيء ما في شيء يسوى في الدنيا هذه انك انت تترك أخوك أو تترك أختك خصوصا إذا أنت كنت يعني أكبر واحد أو أصغر واحد أو أوسط واحد لأن الدم واللحم طال عمرك ما ينترك
1: نعم.
3: بغض النظر عن مسببات الدنيا وبغض النظر عن المغريات وبغض النظر طبعا عن كل شخص دونية سيئة وعن كل شخص مثلا إذا كان حاقد أو حاسد
1: نعم.
3: الأول في الأخير هذا أخوك ربيت ويا أنطحت شلك وانشلك أنت وانشلك أنت عطيته والنقصك هو حط طالب فدائما الإخوان إنزين يكونون أكبر يكونون أكبر يا طويل العمر من كل ملذات الدنيا
1: هذا المفروض
3: ما ننكر نعم هذا المفروض وإحنا عشان ما نتكلم خلينا نقول إحنا بكمالية
1: مثالية
3: نتكلم
1: نعم.
3: بموضوعية نعم نتكلم موضوعية الخلافات موجودة المسببات كثيرة الجماعة اللي قبلنا طال عمرك يعني أجازوا في الشرح وأجازوا في الأسباب ولكن احنا نقول السؤال اللي يطرح نفسه طب ليش ما انا قبل ما اختلف ليش انا ما احاول اني انا اصلح ليش ما احاول اكون انا القدوه ليش ما انا امسك العصا من الوسط يعني انا بقول لك عماد عن نفسي انا شخصيا انا اكبر اخواني

0: والكبير الله سبحانه وتعالى. وأمي وأبوي متوفين الله يرحمهم.
1: الله يرحمهم.
0: لين اليوم إذا كان في خلاف أو كان في شد ما يتعدى اليوم، مستحيل يتعدى اليوم، لازم ينتهي. وأحيانا أغلبية الخلافات ممكن تصير مثلا خلال نص ساعة، النص ساعة اللي بعدها كأنه ما في شيء صار.
2: نعم.
0: ليش؟ لأنك أنت ربيت على هالشيء. أمك وأبوك الله يرحمهم يغفر لهم ويطول عمر اللي تامين، علموك أن هذا أخوك العود هو أبوك، وأن أختك هي أمك، وأن أخوك إذا زعل أنت توقف وياه، وإذا شفت حد مثلا زعل أنت تحاول أنك أنت تصلح قبل لا تخلق خلاف.
1: نعم.
0: خلينا نقول إحنا الورث موجود، العيال موجودين، الحريم موجودين، حتى في منهم يا أخي رفاق السوء موجودين، حد من أهلك موجود، حد من برع أهلك موجود، لكن أنت الله سبحانه وتعالى يعني ميزك بالعقل وذكر لك في الدين كل شيء أنت تحتاجه لتجنب هذه الخلافات. ولكن للأسف يعني كل الكلام اللي تكلمون جماعة ترى موجود حاصل يعني في الدنيا، حتى وإن كانت قلة قليلة، أو نقول إحنا مثلا يعني بعض الحالات
1: أنت تشوف أن قلة قليلة اللي يختلفون على ورث وما شابه.
0: لا لا لا لا لا، مش قلة قليلة اللي يختلفون على الورث، الورث في كل مكان يستوي عليه اختلاف، إلا أن كان هناك شخص يعني عارف الله وقدر مثلا يوفق بين الكل. ليش عماد؟ أنت طبعك غير، أخوك غير، أختك غير، خالك غير، عمك غير، عرف؟ في ناس طال عمرك يعني يصيدون الموضوع، وفي ناس لهم مصالح من وراء هالشيء، وفي ناس مثلا يسعون للتفرقة لغاية في نفسي يعقوب. لكن
1: نعم.
0: احنا دائما شو لكن احنا شو دائما نقول؟ نقول يا أخي الله سبحانه وتعالى زين عرف أن يعني يعني يعني بين كل شيء. بعدين عماد شو يسوى؟ هاي الدنيا طال عمرك محطة.
2: اي والله ما في شيء يسوى صراحة.
0: والله ما يسوى سيما يعني انت صح. اليوم موجود باكر تسمع فلان طاح، فلان توفى في الفراش،
2: اي والله
0: فلان والله سقط، والله فلان يا مريض، فلان احنا عماد قبل شهرين اخوي مسكين يتجلطه في القلب، تمام،
1: ما عليه شر، ما عليه شر
0: زين، وطاح في المستشفى تقريبا فترة طويلة.
2: نعم.
0: والله العظيم لازمنا اخوي، وقفت انا الكبير والكبير الله على راسه اقرب حتى من عياله.
2: نعم.
0: ومني طيب لان هذا اخوك، انت من تفتح عينك منو تبغى تشوف قدامك؟ شوف قدامك اخوك، اختك، زوجتك، ولدك، بنتك.
1: صح لسانك يا ابو سعيد،
0: الدنيا بخير.
1: صح لسانك يا ابو سعيد، وسامحني بس لضيق الوقت. شكرا شكرا لك، وصلت النقطه. وناخذ اخر اتصال لحلقه اليوم،
2: مشحونة
1: حلقة اليوم، خلينا نقول
2: فيها شحنات
1: عشت على قولة اخواننا في تيك توك، عشت يا ابو سعيد.
2: يلا الو، مساء الخير.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام، حياك الله.
3: النور مثل الكلام الطيب، الحلقات اللي تبهرونا فيها كل مره ما شاء الله، موضوع أدسم من الموضوع اللي قبله.
2: يا مرحبا، من معنا لو سمحتي؟
3: ربي يسلمك، معكم أم يوسف.
2: أم يوسف والنعم فيك، حياك الله أم يوسف.
3: يا هلا يا مرحبا فيكم، إن شاء الله ختامها مسك، بس أنا بقول لكم عن تجربتي.
2: تفضلي.
3: في يوم من الأيام كنت في العناية المركزة، لا لي ولا علي، مرة واحدة دخلت أسوي عملية والعملية صار فيها خطأ طبي. المفروض اليوم اللي يعني أطلع فيه من المستشفى، لا دخلت فيه العناية، ظليت في المستشفى شهر. لما وعيت خلاص قاعد أقول يا ربي رجعني للدنيا، بس عشان أتأسف إذا في أحد غلط من أبي، يعني أبي أحب الناس كلهم على رؤوسهم. الدنيا ما تسوى، الدنيا ما تسوى، الدنيا يعني بين رمشة عين وقنبة عين، في أي لحظة الإنسان ينتهي. فوالله ما يسوى يروح عند ربه يا رب غضب عليه، يا هو ما أخذ حق أحد ولا زعلان على أحد، كل الأمور ربي سامح عنها إلا حق الناس في بعض، إلا حق الناس. حتى سبحانه من تيسيره ومن محبته حق العبد يسامح على حقه، يعني حقه هو، بس حق الناس عليه سواء. أخ الحين اللي الحلقة اليوم الأغلب اتفقوا تقريبا على أن المشاكل اللي تصير على ورث وعلى، سامحوني بس هاي الكلمة مفروض ما تنقال، اللي هي يقولون وسخ دنيا على فلوس ولا على أملاك ولا على ورث ولا، والله إنها ما تسوى. في يوم من الأيام كنت أتمنى أني أطلع من العناية وأبتدي صفحة جديدة، مع أن ما سويت شيء تبارك الرحمن، بس الإنسان خطأ.
2: نعم.
3: في علاقاته ممكن يزعل، ممكن يشيل في قلبه، وكل
2: أو ساعات يمكن تظلمين أحد وأنت ما تدري، يعني أنت ما يمكن، فساعات الواحد يظلم إنسان.

0: هو يمكن مو قصده. فتي انا يمكن مشاعرك وصلت لنا حبيبتي ام يوسف.
1: بس ام يوسف في شيء بس في 30 ثانيه عندك شيء اخير تبي تقولينه؟ حاس كذي انا
2: كل اللي بقوله ان احنا كنسوان وبنات حاسيسنا هي اللي تغلب كل علاقاتنا. على طول نزعل، على طول نتحسف، نطول بالنا. يا حبايبي يا حبيباتي يا بناتي يا خواتي يا امهات، ترى الدنيا والله ما تسوى. في يوم من الايام كانت الاجهزه عليك، انت تتمنى فيها ربي يطلعني عشان ابي بس اكسب رضاه. يعطيكم العافيه.
0: الله يعافيك.
1: مثل ما قلتي يا ام يوسف ختامها فعلا كانت مسك. شكرا، قالت الكلام اللي فعلا احنا ودنا نقوله. ان ما في شيء طرفت عين كل شيء ينتهي، جزء من الثاني انتهى الموضوع، كل السيستم يصير السيستم داون، كل شيء يبنن، فكل شيء ما يسوى وكل شيء انتهى. في الاخير ثلاث اربعة ايام بتكون في بال اثنين ثلاثة اربعة، عقب اسبوع انت بتكون في غياهب الظلام، بتكون في مجرد ذكرى. انزين هذه كلها ما يسوى. أدري أن في ناس ما بتقتنع، يقول لك هاي مع كرامة، إهانة، كرامتي، حقي، ما في حد يزعل من الحق. لكن بعد لا تنسى أن مثل ما قالت أم يوسف، ما في شيء يسوى، كلش ما في شيء يسوى. هذا إحنا رايحين نروح بالطيب وبالخير، واللي أذكرنا بالزين، واللي زعل أنا يقول لك بات ظالم ولا بات مظلوم، أو العكس،
0: بات مظلوم ولا بات ظالم.
1: ما لا تصير سلبي، ما قلنا صير سلبي، بس أضعف الإيمان. أوكي ظلمني أخوي، هاي نتكلم عن الأخوان، إحنا ما نتكلم عن الناس غير. ظلمني أخوي، الله يزي خير، الله يهدي. في الأخير كله فهم الله، لحظة وانتهى الموضوع. والله يخليك.
0: يلا فهم الله. بقول لك، قلت لك عندي ودنج، لا تشفيه.
1: بقول لك شو ما قالوا عن الذي قالوا عن الورد، هذا اللي متأكد إن إحنا ما بنتهوش فيه.
0: ما كلش، لا لا
1: هذا.
3: واحد من ضيقة الخلق يضحك شلون يعني؟ طلقني.

0: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتار.
1: انجرح قلبك عتاب،
0: يتضمن 4 أغاني من ألحان وتار.

0: بعيد.
1: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
0: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط من الصمت وتحدى.
1: توزيع روتانا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبه.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه في الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء، وخصوصاً في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات. بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.

0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: بحرين FM على هواك.

0: على يوتيوب يان كوبلي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
1: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط من الصمت وتحدى.
0: توزيع روتانا.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو باد، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد. من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

إرشادات العودة للمدارس. العبور الآمن. العبور من الممرات الخاصة بالمشاة عند إضاءة إشارة المشاة باللون الأخضر. الانتباه أثناء العبور وعدم الانشغال بالهاتف أو استخدام سماعات الأذن بشكل يؤثر على السمع. النظر لليسار ثم لليمين ثم لليسار مرة أخرى، والتأكد من خلوه من المركبات. تجنب ممارسة الرياضة أو اللعب بالقرب من الطرق الرئيسية والفرعية. مع تمنياتنا لكم بعودة آمنة.

0: يا روم بتقي بس خلاص الاغنيه خلصت تقفي بقى.
1: بروحك في السياره متضايق من الزحمه؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك. ثبت الموجة على 93.3 FM.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

0: عجز تحدد إحساسي
1: عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال
2: أنا رهين الشوق والإحساس والجرح الدفين وأنت رهين الأمنيات الخافية والمعلنة يا سيد إحساسي تغيب وينقطع حبل الوتين وقلب أفكاري وحط كل احتمال وأسكنة الناس بعض أيام يشتاقون ويهزهم حنين وأنا يعلمني الغياب أشتاق لك طول السنة
0: أنا مشتاق
2: ما كن كل اخترته بقلبي على إحساسي أمين خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة
3: خليتني بعد الثقة